تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.

انقض ظهرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم.

Mm-hmm.

Oh.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعات دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگو تکا اگر چو مزگو تکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش باید پارین وو داوائی لی خوشبونی بودکن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکابی.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو دوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتو ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاسگزاري بو اوو تواني انجامداني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه اگنیه مگر گوی رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبير رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي گيان پناو پشتگيرو هزو ده صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستايشي بپايان من هيا بوتو تاكو تنهايتو بدر صوزي و امكداري دت پرستين گرچي بباوران نيگرانو سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوان لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتا أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر قريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن بي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي قورو پر وردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گر با اندازي كفي سر درياش وهابي پیشوا مسلم رحمتي خواي لبه گراويتيو عن ابي امامة رضي الله عنه قال ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهر نواجهكي فرز يان سنة دالة بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليبو أمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم قناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو قيرايلو ملكتشو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زياني فيري وشكاني دكرت باچشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض

أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم.

آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم

0: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي ولا تخيب فيك رجائي، أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أغثني بغوثك واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك، يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت وإليك أنبت ورجعت، وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي، يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود

والله أكبر ولله

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واتر رجمان لبوية ولا سرسروشتي باكو بيقرد إسلامو پیمانی دلسوزیو امگداریو آینی پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیم باوان من که یکتا پرز بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان

من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عافيت.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنو سيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بیت
1: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لفي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم كفرنيتي قولترين استغفار أمي كبلي خواهی جان تو پروردگاری منی، هیچ خواهی اکنی جگل تو من درست کردو و منیش بندی توم، ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید اون دی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همون هاز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگناه کانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواهی لیم خوش با چون که هیچ کس لگناهان خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دل نیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابه و بمره او به دل نیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

سبيقه وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين

الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.

أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا.

من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهوراً.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك

ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.

يدخل من يشاء في رحمته

بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا.

गया। فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل وما

事。ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم

صفر ويل يومئذ للمكذبين.

0: برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره لیکولینوی کی زانستی لو جمارانه که لقرآن ده هاتوا ام جمارانه با چی هاتون؟ حکمت لهاتنی ام جمارانه چیه؟ جیوازی در برین قرآن یکن با جماره کن چه اماجه کن تیایا؟ لبرنامه قرآن و جماره والامی ام پرسیارانه وردگرین قرآن و جماره لانی اعجازی جماره کن با بیسران روندکاتوا برنامه قرآن و جماره لامده و پیشکش کردنی دکتور دیار برنامه قرآن و جماره قرآن و جماره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وهداية للحائرين سيدنا وحبيبنا وأستاذنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وصوتنا ونبينا ورسولنا وكهفنا وكنفنا وسندنا ومعلمنا ومنقذنا ومرشدنا ومربينا وتاج رؤوسنا وقرة عيوننا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وحزبه وجنده ومن اقتدى بهديه وسن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد خوشويستان وآزيزان وبرزان خشكان وبرايان مسلمان وإيمان داران السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لخزمتنا أبن الألقيك تازي قرآن جمارة مهيواي أوي خوي برقان رحمان في أبكاساغ وسلامت مانكا هداية ما بقلمي عفو بين وستا ونكان مانا وبمانكا بوكسانيك يستمعون القول فيتبعون أحسنه عزیزانی خوام لم القیده باسی جماره نوتو نو اکین لقرآنه که یک جار لقرآنه هاتوه یک جار جماره نوتو نو هاتوه لسورتی صاده 99 نوتو نو و نوتو نو او جماره ناسراوه که پیش صادیت و دوای نوتو هجیت هروه لحدیثی پیغمبره هاتوه صلی الله علیه وسلم فلسورتی صاده لقصه كي دوبياو كتصور المحراب اتشنو داود عليه السلام هتا رأتش لكي فقيرة او نبا سرعة بش برزي اغن لاي داود عليه السلام قرآن قصة كي تومار كدوا فرميوه هتاك نبأ الخصم إذا تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم كاتك أمدو بياوا دشتكي اتشن لاي داود عليه السلام داود بيغمبرا عزیزی خوای پردگاره باوکی سلیمانه و ابن علی داود سلیمان و که قرآن فرمیه بس جوری گیش نلایه و لمحرابه که یابو محراب شوینی عبادت و خواه پرستی و سجده حتی امام بیضاوی لتفسیره که فرمیه محراب لحرب و هاتوه کسی که چیتا محرابه و اعلانی حربه که لگل شیطانه اعلانی حربی کردو لگل شیطانه فبوي درس اقلوه ورقلين كإنسان عادة دهيمني وهادي وخوشمندي أبي أصل واعي بشي تلايك سكيك كاري كت بيتي إشي كت بيتي بهمو أدبو روشتو أخلاقيك خلق ترساندن وتوقاندن بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي مجرد ترساندين لأيمنية هج كسي يكي بترساني لأيمنية هج كسي سلاح ليكي هلقر لأيمنية هج كسي بي ترساني بي توقيني دايش لكيني رايش لكيني أمانة هموي مكروه لشرعة وخواي بردقار فيه خرجنية جل جلاله إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم ففزع لزماني عربية كلمة فزع ترسى بلان بو كاتب كارية إنسان كداتش لك يعني لبراش تكبه قالوا لا تخف ما ترسى يعني جون ما ترسى خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط واتا دو خصم هاتونا تلات دو كس بغى بعضنا على بعض واتا يكيك من ظلمي لي كان كردوا فاحكم بيننا بالحق داوي دات پروريد لأكين بعدالة لبين مانا حكم بك بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط ويعني إفراط وتفريط تيامك ولا داني تيامك بوهيش كسيك من واهدنا إلى سواء الصراط ديارة اما یکی کنم قصه کردو هر دو کن بلای او قصه کرد به یکی کن بدم اوی که جیانو یعنی اما قصه هر دو کن بو بلام زنایان لتفسیریم آیت آیا فرمون او مظلومه که بو ام هاواره کردو ام قصه کردو حتی الان او ایک ظلمکی جیوی سویتی بی کن نو تو نوکی هبو تویتی تو دانکی خوشتم بره نعجا که خوتم بیتی حیوانکی خود برکی خود بمدره الا ايش بهمو تصوري خوي ظلم نبوه
2: بوي أم بناوي هردو كان وقصاكات مهم وهدنا إلى سواء الصراط حليكي باشمان بودابني وإنقاذ مانكا نجاة مان بلهم كيشيك يميتين إن هذا أخي له 99 نعجة زوربي أخ لقرآن هاتي بس أخوتي إما نو نوع أخوات مان هي نو نوع برايتي مان هي برايتي خاكي برايتي زمان برايتي هاو نشتيمان برايتي إتر برايتي كان زورن برايتي إيمان برا زوربي بس برايتي كان غير برايتي دايكو باوكي كا زوربي آيتا كان بويا ليرا زانايان لين مرجني ام دوانا براي دايكو باوكي يكتري بوبن بلام كساكك مظلومو يعني وشيتي ظلمي ليبكا كابرا هر ناوي ناو بأخي قرآن كاتي باسي بيغمرانا كات باسي قوم كانا كاكا ناردوني بويان الله وإلى مدين أخاهم شعيبا كواتا أجر هاو ديدي جنبه أجر هاو ديني جنبه أجر هاو زماني جنبه المهم تو آدم وحواء كوتانا كاتو هموي براي يكين وهموي آدم وحواء باوك آدم دايك حواء كومان أكاتو بويا لأخي بويا إنسان هرج صراعك هبه وهرج اختلافك هبه وناقينك تو وناش بي وناش كري تو حاشا لمو لهو بكي تو هموي أمسر أرزا جنومي دا كومان أكاتو كنايان آدم وحواء كواتا براي يكترين بلا متر اختلافاتي آيني ومذهبي وعرقي وأمانها تونتا بيشو إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقالك فلنيها وعزني في الخطاب الله يبرع كم نوتونو سري حيواني هي من جيك دانم هي فقالك فلنيها أي بمري أعطيني إياها يعني تماحي لي هي ما بستي أويا داود فرمي لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه لقد ظلمك داود بريوا وات ظلمي لي كردي استمي لي كردي بداوا كردني يك دانكي بونو تونوكي يعني ببساط ولهمان كانت أفرمي وإن كثير من الخلطاء إلا يبغي بعضهم على بعض زوربي شريك كان ظلم لي كردي كان بغي ظلمه استم ليكتريا كان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا كسيق نبي إعلاني إيماني كردوا ومؤمنة وهاتو تدائري إسلام وإيمان وهر أوش كفاية دنيا توبلي من مؤمن أبي أما تطعيم كي وبونداري كي بعمل صالح وقليل ما هم وكم يكيش هن لو بابته وقليل ما هم داود ويزاني أما توشي في تمان كردوا بهم خصومته فاستغفر ربه استغفاري كر وخر راكعا وأناب وداوي لي خوشبوني كر وشو ركوع السجود وأناب دو تفسيري هي أناب يعني ورجع قرايا وأندي كان وأناب هي سجدة بلام أناب الأصل قرع النوية فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسنى مآب يعني هميشة اللي خوش بوين أو من المقربين بويا وشي نوتونو ليرا هاتو وشي نوتونو لس حديثي بيغمر جاهاتو صلى الله عليه وسلم كبيرون صلى الله عليه وسلم لبخاري مسلم أفرمي إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا للفظة كان 100 إلا واحدة بس خوي 100 إلا واحدا شنك اسما من أحصاها مجموعة كي نوتونو كدخل الجنة إن لله 99 اسما نوتونو ناوي هي أخوا جل جلاله نوتونو هاتوا لفرمودي بيغمبرها 100 إلا واحدة تأكيد كاتوا بيغمبرها صد دانية كم من أحصاها أحصاها حوهش تفسيري هي أحصاها لتفسيرك يعني عدها لتفسيرك فهمها لتفسيرك عمل بمقتضاها لشرحك يا حفظها إيتر أمانهم يقدر توا بس خوي برودجار عدي ناوي وإن كاني ككلم معناه كاني أصل وين نوتونو ناوي هي أخوا أجر صفة بيو ناوي مهم كسي مسلمان لخويا برجستي بكا او صفاتان اخوا او نوان اخوي برودكار بون من اخوا كريمه بخشنده بيتوش بخشنده بي اخوا رحيمه بيتوش ببزيبي اما مسالك يعني من احصاها دخل الجنه اما مجدي بيغنبر صلى الله عليه وسلم وكسي كلقل اسماء الله يا اجي واسماء الله طبعا توقيفيه نك توفيقي به بو يهندي اسمي تيايا نوتونوكي طبعا حديث كي ترمذي كنوتونوكي هنا ام حديثه ضعيفه ام حديثه ضعيفة بلام نوتونوكا هموي هوارد بوا بمتفرقي وهموي توقيفية بون منها انت يجار علينا ستار ستار لضمن أسماء نية بلكو ستير هاتو إن الله ستير يحب السترة مثلا إن الله جميل يحب الجمال مع العلم جميل لنوتونوكي ترمذيانية فأصل ويا أسماء الله توقيفي بتوفيقي نية اجتهادي تياب كري بويا هموي هاتو لحديث بيغمر عليه الصلاة والسلام لقرآن بيروزا تقريبا هندي كيزوري لقرآن هاتو وباقيش لفرمودة كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام لكوتايا داولة فرمودة كام رحمة بيبكا ساقو سلامة بانكا هداية بانبا خواهي تعالى قلمي عفو بينا ستاوانا كان مانا وبانكا بوكو ساني كي يستمعون القول فيتبعون أحسنا دعاي خير من بوكين دعاي خير تان بوكين خواهي تعالى توفيقي هموان بات هرتا القيداتو بخواتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
3: لهر كاتكي شو الرجدا ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريني رادوي محراب بكره أو هير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وشفيعنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشيستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خواهي پرودگاركين كتواني من جاري چربين وخزمتي وعزيز خوشيست لشرح الرابي كتابي أدمي مفرد إمام بخاري لفرمود الشرين كاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام كفير مانا كائمي مسلمان چون كاتكاني تمن من بشيويش الراس ودروس بسر برين چون معمليكي مسلماناني الراس ودروس بكين وانا شستو دوين قيشنا فرمودي شستو دوانزا لبابي اويابين بابتي دعا وبارانا كوت من بشيكي قرن لجياني إنسان بقرأ پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام عبادتي همو كوكروتو لدعا وبارانا ويا بويا أبي منوتوي مسلمان كاتيك مانها بيا دعا بكين ببارينا ولا خواهي پروردگار لپارانا ويا كومالشت من باس کرد بابيك مانها بو كهشت فرموده بو درباري دزبز کردنا وي دعا سياني من خوين دوا دينا فرموده چوارم كابت فرموده شصو دوانزي كتبك أنس رزاي خواهي لبي فرميه قحط المطر عاما قحط بقحطيش دروس تبخيونيتو هردوشان أفرمي صالي كان بباراني روي كرده مسلمانا فقام بعض المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ترى فرمي مسلمانا ديارنا راحت بون بباراني خواهي قولة بمان بارزي بباراني قرفتي چي قولية بلاي چي قولية مسلمانا هستيان بنا راحتي كرت هاتنا خزمت بيغمبر عليه الصلاة والسلام للروج جمعة يشي كانت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هلنا وتاركيا قحط المطر وأجذبت الأرض وهل كلمة فرمي باران ناباري وزوي وشكبوا ومالو مالاتش من خريكة ياتي لنا وش فرفع يديه بيغمبر إخوائش عليه الصلاة والسلام كزور برحم بو هركز دعوة يشي لك لأكثر دعوة كي بوكر دعوة دعاي كردوا هردو دسي بس كدو لكاتي وتاري جمعك أفرمي وما يرى في السماء من سحابة أنس أفرمي بالهوريك لأسمانا نبو فمد يديه حتى رأيت بياض إبطيه فرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام دستكاني ونبرس كردوا أفرمي سبياي بن بال بيني يستسقي الله داواي باران آوي لخواي پروردگار أكرت فما صلينا الجمعة حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله أفرمي الجمعة كما أنطعونا كرتاوك خميلهات أهم يعني خميلهات الشاب القريب يعني قنج كمال نزيق ولا مزقوتكو خميلها چون شتوبو ما او اند باران باري حلنا جمعك دعاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام خواهي قولا قبولي كردو اما بس يعني كوچو كولانا كاني مدينة پربون لأو فدامت جمعة افرمي او باراني يك حفتي ريك بردوامو تا جمعكيتن فلما كانت الجمعة التي تليها افرمي كجمعكيتن هاتوا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدمت البيوت واحتبس الركبان أم جهر أو بياوها توتي بيغمبر يخوة عليه الصلاة والسلام ما لكان من كاول بونا باران باري وكاروان يكان همو جيريان خوالو ناتو عن برون الركبان جمع راكبة كما بس بي كاروانيا مسافر كارواني وان فتبسم لسرعة ملال ابن آدم بيغمبر يخوة عليه الصلاة والسلام زردخانيش بوكت لبروك إنسان زو خيراهي نبي بيزارو والرسو ما عنده ملال بيزاريو والرسو بطاقته وقال بيده إن جاب دستكاني أيوت اللهم حوالينا ولا علينا خواه باران نيفر مخواه باران كبقروا قد دعايونك ملي خواه باران نباري ملي خواه أم باران اللي مدور خرو بي بدروي الشار حوالينا عن خواه بي بدروي الشار ولا علينا بابارانك لناو شاران به بس ويكا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام مفرم ذاك ما مخن كلو تاري جمعا دسي بس كرتو بو باران باري دیاره بشیو چی گشتی اوی که خطبه خونه تو لکاتی خطبه جمعه یا خوی دست برز ناکاتو یا پنجه شاید مانی یا خوی دیچ که او پشتی لقبله بس مسلمانان لو تاری جمعه توان دست برز کنو بعض زانه شلن دست برز نکاتو باشتر فرموده دواتر من که هر باسی دست برز کنو ایل دعای فرموده شصو سیانده عایشه رضای خواهی لی بی افرمی پیغمبر خواهم بینی علیه الصلاة والسلام دستکانی برز کدو اپارای او اللهم إنما أنا بشر فلا تعاقبني أيك پروردگار منيش مروفيكم خواه سزام ندي پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم لی معلوم بو که خواه سزای ناده بلام او ترسا به هر هبه و اما بو تعلیم و فیر کردنی ایمه اب نابه انسان گات درجه بلای من چیم کردوه او هر زور خراب او درجه و درجه شیطانی خواه پنامان فرمی خواه سزام ندی ایما رجل من المؤمنین آذیته او شتمته فلا تعاقبه خواه هر کسی اکم عزیز دعا به جنه اکم پی و تبی خواه بهوی او سزام ندی که او براسی زور گرنگه اتایبت ام حدیثه طبعا وقت ما مبو ایمه لم روشگاره ایمه زور عزیزی اکتر ندین زور اکتر ناراحت کن و کل برنامه پیشو اماجه من پی کر عزیزان بقصه چی ناخوش بی ببونه چی ناخوش بی بدنگی ورین یک بی بماتو رکت بی بحرشت یک بی کپی بوتری عزیزانی مسلمان حرام و ابی زوزو دعا بکن ام دعای پیغمبر بکن علیه صلی اللہ علیه وسلم برین خواه سزامان ندی بوی اوی که عزیزی مسلمان اکمان دا بی بوی که هم خاشی متواضع بی هب خواه پرودگاریش دعا کن لی قبول فرموده چی تر معنی اکا نای زور بی زانا کن فرموده که صحیحا فرموده 416 جابری کری عبدالله فرمی رضای خواه لی بی طفیلی کری عمر هات و تی ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام هل لک فی حصن و منعت و تی اتوی قلاو پشتو پنایا چی باشد بود روز کم لخاک و آودانی خومانه حصن دوس که خمق دوسی بود که باس من کرد دوس بنماله چی گوری عرب بود فأبا رسول الله صلی اللہ علیه وسلم لما ذخیر الله للانصار لپیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام طبعا امرو داولا مکر روی داو فرمی رفزی کرد داواکی دیاره رفز کردنی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم حتما برشیوازی چی جوان وانه بو هر بو خوشی جابره فرمیه لبروی خواهی گوره ام گوری دانه بو بو خلچی مدینه یعنی به پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم چه تا مدینه پشتو پنای او لنا و مروفکانه خلچی مدینه بن انصار کامل فهاجرت طفیل فرمی ام طفیلیش که پیاوی چی چاکو مسلمان بو کوچی کردو و هاجر معه رجل من قومه پیاوی چیش لقومه که خوی لگلا کوچی کرد هاتن بو مدینه یعنی خاکولاتی خویان بجیش هاتن بو خزمتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام که او کاره چی قرسو گرانه بلام کاره چی زور پیروز و مبارکه افرمی پیاوی چی لگلا ابو فمرض الرجل فضجر او کلمه شبیهه بها علی ام پیاوا نخوش کوتو نخوش که زوری بوینا نارحت بو پیاوا که فحبا الى قرن افرمی هرچون ابو با گا گورچه حبا یعنی گا گورچه و گا گورچه سک خشانو آنه خوی گیانا تورکه که هلو آسره بو قرن علیه تورکه که آلتو آمین وشتی که بو فأخذ مشخصا فقطع و دجیه افرمی هستا هینه چینا رمیک رم بیچو چه چی لناو تورکه که یادر کرد مشخص رم بیچو که و کچقو کردی خو من افرمی خیرا شادماری خوی بشران و دج شادماره ام دمارانی لای ملی انسان فمات کابرا مسلمانو کوشی کردو هاتو بو خزمت پیغمبرو علیه صلی اللہ علیه وسلم برام توشی بلای بو خوی پی نجیراو خوی انتحار کرو بزمانی برو فرعاو طفیلو فی المنام طفیل بینی لخوا و تی کابرا او ما فعل بیک او چیو بسر هاتو خو کشتوانا قال غفر لی بهجرتی الى النبی صلی اللہ علیه وسلم فرمی خوالیم خوش بولا بروی خاک ولاتی خون بجیش هاتم بو خزمتی پیغمبر علیه الصلاه والسلام اما کاره چی گوره یعنی بهوی تاوانی گوره و انسان چاککانی هلا وشیتو مگر کفر و شرک به خو کشتن تاوانی چی زور گوره و هو کاری شبوی بچیت دوزخه بلام لولا چاکی چی تریه چاککی هلا وشینه قال ما شأن یدیت ای فوتی ای دست تو بد دست خود کشتو اوانه قال فقیل انا لا نصلح منك ما افسدت من يديك و تی قربان پیم یعنوت یعنی پیوت را اتر آیا ملائکت پیوتو و خواهی گوره خوی پیوتو و چه تیشتی که بدستی خود تیک داوا خود انتحار کردو او دمارت برو توی اما او بو چاک ناکین یعنی خواهی گوره لیت خوش بلا ما او دمارو به نقصانی منه تو خنا خوش انسان چه تباش فقصه طفیلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جابره فرمه ام طفیلا ام روداوی خوی ام خوو که ببرادر و دوستکی و بینیتی هنه جرای و بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر نیوت علیه الصلاة والسلام لی گره و خوی کشتو ایما بوینا سی رحمی پیغمبر که علیه الصلاة والسلام فرمی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دسی برش کرد و فرمی اللهم ولی یدیه فغفر خواه است ایما بوینا اوامانا کرد بوی علیه ما زور دورین لسنت و ربازه که پیغمبر علیه الصلاة والسلام بتعبتی لما عملی رجانه ما لگل یکتره پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمی خواه لدستکانی شی خوش یعنی بدستکانی که دماری خوی بری و خوی کشتو و ما بس تو ایه که براوش که مسلمانه کان اگر مسلمانه به تاوانی چی آشکرا و مرد روانی دوزخی نکن دعای خیلی بوب کن معدام با مسلمانه تی مردوه
1: بلام كافر ومشرك ودعاء يخشبوني بناكي شاهد كما ليرا اوي كبيغمر عليه الصلاه والسلام دسي برسكردوتو كوكوتم فرموديتي صحيحه فرمودي دواترمان فرمودي شصو بانزا كبت فرمودي حوتمي بابك انس افرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ فيقول افرمي بيغمر عليه الصلاه والسلام زوج عادتي واقول دعاء كان تعوذ يعني بناغرتن بخوا طبعا دعاء دو بشا بشا كان داوي اشتشاكا كي بشا كان داوي بناكي لخوا بتفارد دي لكم مثلا تعوذ كلامه بكراو تكتيبي تايبت او شتاني بيغمري خو علي الصلاه والسلام بردوام لتمني او تيتي خوايا بن فارد دي اي شتاني كورتي كي توا دايك مان عايشه رزاي خوايا لي بيوكو فرمودا كمان خوين دو اشي خوين نو فرمي بيغمري خو علي الصلاه والسلام حزي لي بدعاء كورت بكا هاواي فير قدم وتي عايشه بلي خوايا بنا اقرن بتو لها مو اخرى ابو شراني بيغم بركات بناي بيغتو اترو شانشتيكا لو انا لم فرموديه شوار شد باسكرا اللهم اني اعوذ بك من الكسل خوايا بنا اقرن بتو لا تمالي تمالي اويتو اني شبكي نايكي كاما بوتا بيشي زور بمان خوايا يقول بنا ماندا تمالي لدين داريا لعبادتا لطاعتا لدنيا داريا لكاسبيا لخويندنا لهرسوكوتي رجانتا لمال داريتا لافرتك لمالك يا تمالي ويران كاريه بويه بيغمري خو عليه الصلاه والسلام حمو بياني اواريه فرميتي خويا لطمالي بن بارزه واعوذ بك من الجبن خويا بن بارزه لترسنوشي كل هي اللي سيبركي خويا ترسي هي خويا كابيني حفتيك توشي قلقيه بيغمري خو عليه الصلاه والسلام فرمي خويا بن بارزه لم ترسنوشي هنا جريء اعزا وشجاع بم لشت نترسم واعوذ بك من الهرم خويا بناغن بتولى بيليو باكوتي هرم اويا كيتر وباكتكوي قسيك دوكن دوسيا باريك تو تشاود وكو بيوس نابيني اما پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم پنای پیګرو هند جار امانه له کو تایت حیات اخوین راو واعوذ بك من البخل شعره مش ای فرمو خو پنا اگرم بتو لا رجدی ولا شروچی ک انسان مسلمان ام دعاینا سنت بک طبعا ام دعای لیرک هنایتی لبابک یا و عام دعای هنایتی فرمودی کو تای باب کمن فرمودی 616 ابو هريره فرمی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم فرمی خو گور فرمیتی انا عند ظن عبدی وأنا معه إذا دعاني أفرمي من لقل قماني بندك أمام من لقل أمكاتي دعابك حركاتي توشي حرشيك بي لخوشي وناخوشي أبي دعابك بي لقلبوني خواهي بردقارتان لدسنا دي طبعا ما بيوتري معي خاصة أم لقلبونا وأنا معه إذا دعاني خواهي قولا ليه بارنو بردوام لقل ما نابي إنسان خواهي لقل أبو خواهي هبو هيشي تري نابي خواهي لقل أنابو كلام خوي نبو خوي لقال نبو بمعنى معية تايبتي كي كبيه وتدي معية الخاصة لقلبوني تايبته أجر هم الدنيا هي تو بخوي ولا لقال نبي هيج باش دواي أما بوي برز كانم أم حديثي أخير كإمامي بخاري نايلي ليه بوي منو تو فيربين هميشة جمان من باش بيا بخوي دولا جماني خراب بخوي برودجار نبي وهميشة دم بدعابي حش نبي خوزيم لخوي رحم من بيب خوي عليهم خوش با خو ما نشتي زور عسانا
2: ام جار دواتر دينا سر بشي دو صو حفتاو حوتي كتابكا بابتك تركا شاش فرمودي بوهي ناو امام بخاري ناو ناو باب سيد الاستغفار لناو دعايا انسان هرشتي حز ليبو لچاكا دعوايكا هرشتي چش خرافة بو دعوايكا خواهي قولا بيبارزي وكو باسمان كن بلام لناو دعايا شتيك ما نبيو تري استغفار استغفارو بلي دعايا چي تايبت يعني دعواي ليا خوش بون لخواهي پرودگار دعواكي خواهي قولا ليا تخوش به استغفار يعني طلبي مغفرة غفران لنا استغفار شا دعائك ما هي زؤر قورية سنة بيانيان وإواران إنسان بيخونا كبيوتر سيد الاستغفار كفرموديتش صحيحة الرنج بيزور بيزور نشتان لبرتان بي أم دعائنا هلدن بيانيان وإواران بيخونا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرموش سيد الاستغفار قوري استغفار قورترين دعابو داوي ليخوش بون لخواي بالوردقار أميه كدعائي لأخيرا فرمي طبعا درسته أم حديثة كيسا إخواني نو أفرمي هركز بيا إواران خوين دي شوقي بمرية جيتا بحر بيانيان خوين دي روجكي بمرية جيتا بحر أفرمي اللهم أنت ربي أمر سيئة كما علي خواي پروردگار كوتمان اللهم بان کردن خواي پروردگار بهمونا وكاني أنت ربي هر تو پروردگارو پرستراو بديهنرو أفرينرو خالقو روزي داري مني ربي همو معنا كيت انجالي لا إله إلا أنت دوميان هيش برسلاي الراس تقينني جقلته أما ألوهيته خلقتني رشتي سيما فرورد قارتو من الدرس كردو أما وكوتري خاصة لدواي عامو وأنا عبدك شو على ملي برد قارمن هميشو بردوان بنديتو تع بندي خوابي جوري

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسياركاني إيوا. برنامج برسياركاني إيوا. بولام دانوي برسيار الشرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني الشارزة لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسياركاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار برنامه پرسیار کانی

0: شاهیدێکی باش ئەبێ لەسەر شاهیدێکی چاک ئەبێ لەسەر کە سەدەق سڕیەکانە کردووە نەهێشتووە دەستی ڕاستە بەخشیوێتی نێشتووە دەستی چەپە بزانێ لە ڕۆژی قیامەتا شاهیدێکی باشە ئەی خوانە کردە ئەگەر لە گوناها بەکارمان هێنا ئەگەر لە خراپا بەکارمان هێنا ئەوەیە کە خوای گەورە فەرمێ فەلیۆمە نەختیم على ئەفواهیم وتكلمنا أيديهم دستكان يا نزمان وتشهد أرجلهم قاچا كان شايدي تان لأدن بما كانوا يكسبوا بويكا كدو تان قاتان دست للايكا كربكاد من هنا بيزان بي لنعمتي خواه شكري خواه من بيكر فنعمة هاو كاري كي چاك مانا بياري دديري كي باش مانا بو دنيا مان وبو قيامت مان خوانەکەدە پێچوانە بەکارمان هێنا دەبێتە بەڵایەک لە سەرمان ئەبێتە ناتیقێ لە سەرمان کە ئەڵین لیمە شاهدتم علینە بۆ شایەتی مالێن ئەوانیش پێمەڵانن ئەمڕۆکە ئەنتەقەن الله الذي ئەنتەق كل شيء ئەمڕۆکە ڕۆژێکە هەموو بێ زمانەکان هاتوونەتە زمان دەست هاتۆتە زمان چاواتەتە زمان قاچاتۆتە زمان شاهیدن لەسەر کرداوە خراپەکانمان خواپەنامان بە باتازووە بگەڕێینەوە بیرێ بکەینەوە تە مەغرور نەبیت ئەی کچە جوانەکەم ئەی کڕۆڵە شیرینەکەم خوای گەورە بازۆڵەیەکی جوانی بە تۆ بەخشیوە بۆ تاوەکوست بنباڵت یا سەرشانت ڕووتی ئەکەیت و پیشانی نامەحرەمەکانی دەی بۆ لە بریتی ئەوەی دای ناپۆشیت و ئاوی دەستنوێژەکانت سپی کاتەوە دەستنوێژ ئەگری قۆڵەکانت سپی ئەبێتەوە لە ڕۆژی قیامەتە پێغەمبەری خوا سەللا الله علیه وسلم فەرمێ کە دەستنوێژ ئەگرن زیاتر شوێنەکان تەرکەن قۆڵتان و قاشتان تەرکەن چونکە ئێوە لە ڕۆژی قیامەتە غڕ المحەجەلینن واتە ناو چاو دراو شاوە و چوار پەلنورانین ئەدرەوشێتەوە لە ئەسەری دەستنوێژەکانتانەوە بەڵام کچە جوانەکەم دایکی شیرین بە کچە جوانەکەت بڵێ ڕۆڵەکەم ئەم باڵەت کە ئیتر بەردەوە بەهارە ڕووتی ئەکەیت و نامەحرەمەکان سەیری ئەەکەن و چاوە پیسەکان سەیری ئەەکەن ئاواتی پێ ئەخوازن بە نامەحرەمی بەڵام تۆ بووی بە سەبەبی نەزەری گوناهاکەی ئەو کە تۆ بووی بە سەبەبی ئەوەی کە ئەو باڵە ناسک و نازدارە جوانت بۆ نامەحرەمەکان دەرخست و داد نەپۆشی حەقی خۆی پێنەدا ئەو کاتە کە پیر ئەوی زۆر ئەرمان بینی کە پیر ئەوون و دەسەکانیان ئەلەرزێ ئەڵێ بۆ دەسمە لەرزێ ئێ کاتی خۆی لە گەنجێتیە تۆ شەرمە نەکرد لە خوای گەورە و دەست بەخراپ بەکارهێنە سەرە پەنجەکانت بۆ یاخێکی لێ ئەدەی ئێستا نینۆکێکی تەبیعی خوای گەورە پێیاوی ئاڵ واڵ و جوان بەڵام تۆ چی نینۆکێکی نازانم ئەمە چ داوبنێککە نیونۆریکی درێژەکەی بەسەریا یانی نۆخەکە ئەهێڵیتەوە و کە پێچەوانەی سنەتی پێغەمبەری خوا سەللا الله علیه وسلم نەشتوانی خۆتی پێ بخورێنی ئەمە بۆ ئەوی سەرنجی نامەحرەمەکان ڕاکێشی کە من ناسەر دەست و پەنجەکەم جوانە و ئێوەش سەری سەیری بکەن بەڕاستی ئەمەمان لەکوێ و ئەومەمان لەکوێ گەنجە جوانەکان ئەی کوڕە چاکەکان ئەو دەسە جوانە و ئەو بەرە دەستە کە خوای گەورە پێیاوی بۆ ئەو پێی دەدای لە کاتی ئاهەنگی زانکۆکاندا و چیتە دەستی کچە نامەحرەمەکان و دەستخەیتە ناو دەستیان و شەیتان لە خۆت ڕازی کەیت و شەهەوات و ئارەزواکەت لە ڕێگەی ناشەرعیەوە خرج بکەیت و بەکاری بێنیت چ تۆیش و چ ئەو کەسەیش دەستی خستووەتە ناو دەستەوە ئەو دەستت بۆ لەوە بەکارێنیت دەی لەگەڵ بۆ خێزانێک و هاوسەرێ دروست ناکەیت و دەستخەیتە ناو دەستی خێزانەکەی خۆتەوە بۆ ئەوەی چێژی ڕۆحی و جەستەیی لەیەک وەربگریت بە حەڵاڵی خوای گەورە واتە لە شوێنی خۆیا بەکاری بێت بەڵێ دەست نیعمەتێکی گەورەی پەروەردگارمانە پێویستمانە ئەم چاکانەی پێ بکەیت یەکەم شت ئەو پەنجانەت کە ئەی کەی بە هۆسائیلی لە دوای نوێژەکان سبحان الله و الحەمدوللا و لا ئیلاهە ئیلا الله پێ ەکەیت همو او پنجانه شاید امن لروجی قیامتاو هر پنجه یکو هر نینوک یک هر جمگه یک شاهید یو تسبیحاتت بو ادا خوشویس بان بخاتو فاطمه فرمو کمان دوبو فرموی که چوی تسر جگا کد بوی بحثی توا بس باوکی سیما فرمو فرمو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ويقول
0: لي الرازي بنا مصايد شان. لقال جناب تقال مو من رازي بيت.
1: الله ما مصايد شان دو في السيار مولي. كم يعني دايو أقلين كتوشي تنام الزوطاني. بابا إنجو يجادة تساوى. إذا كتون يجادة دادة. قول من اللي نيوي سورة فاتحة كياي. إمامة دادة بابا إنجو رسوة. هو بابا أو فاتحة قواوكي ياخذ
0: يكتل لك إمامك يا طبين فاتحة كيف بريتو كان يريد والله أنت دينو أول برسالة دس خوش بتيجيش نملا برسالة شاء الله والله أنت دمو فرمو برسالة دوام
1: برسالة دوام إيش بابين زي واحد كتير جت اسمه يعني جت نام تقول الله وتع كيف صوت جميل يشجع أنت هني كنت جيني مع واحد بس يرجع بس ده كان دواني لك جيني يشجع الله وتع زي ما نعرف هذا حديث ما يعني
0: بهر هيتنا كي ياتي كي ما مفاجأ. بس أشأ أي جولام تدوم بس أشأ وكان. أجمعين فازاي جدام بعد قادة توج رازيبي. والله ما كي بقى كي سيما بدينا وا دفرمي كاتي شيء تناو نيش تو صوري فاتحة كد بو توا ونابيت إمامة شيء ترقعه. أجر كاتي ما بو وعند مثلا تولا إهدينا الصراط المستقيم أبوي بأوش خيرات شو بيترقع كي شوى. توابی کو لگل چو دوای چو رکوع بلا اگر ازانید توابی ناکی فاتحا کو ایمان برز ابیتو نا یکسر لگل یا چو رکوع بلا اما که زور که برامانه یکسر لکا ایمان لرکوع کایا یکسر اله الله اکبر او الله اکبر رکوع کو نوش دابستنکه که بیکی نا ابی بوستید نیتی نوشکه ولی دلی خوتاینا اله الله اکبر نوش دابستنکه اکید صوري فاتحة كتشاني بوخونا فريا كوتي يخوين نفريا نكوتي توش أشيطة ركوعوا إمام هلقري فاتحة كيتر بوه بيوزناك أو ركعته بكيتوا يا فاتحة كتشون كإمام چن يوجه جهريا كان بيه دنگ برزوكي چن يوجه كان بيه كدنگ بنزمة كريتوا إمام هلقري أو فاتحة يبوتو دروستا چاقواي خلال لقل إمام بشيطة ركوعوا بوهي لركوعة لقل إمام دوا نكويت کسی که دجور او سلام که خسی لناو نجات آیا لناو نجات درسته ولامی سلام دان نوکا در رئیس جمهوری زنان آن فرمود پیوز نکرد ولامی سلام بدید تو لناو نجات چقدر نجات کرد نبر مبره هندی ال زنانش واب زنم اوی ببین ما بیه فرمود دست گام جایی کی باب کیت که نماد جوابی سلام کم دعوت او درسته لبرخول دلی خوی علی علیک السلام یا دست بر زکات او ولام اولات رو عادس بر سر کردن و کنبه و اولات ری جوای ایم کتیون نامز جوتو لبر خومنو سلام بکن زنیم کسی اکدو کسی نج اکن پیوز نک سلام کن کتیون نامز جوتو بسم الله و السلام علی رسول الله الله مغفر لی ابواب رحمتی ک و ابواب فضلی ک ام دعای اخوانی دعانی شد یا کسی سری که قرآن اخوانی یا کسی سری که قصه کالگلی کی کتاب مشغوله لحرکاتی ک سلام قبل جگی خویاب کن تو کس بسریان کرو به یک قصه خوانه کن تو ایتکم بچه بر سلام علیکم یاد بدنی کی بر سلام علیکم لیتی کی قرآن کی لیتی کی نوشه کی لیتی کی پیوز با سلام کن نه نام زگو تا نکات لبر خود سلام کب که پیغمبری خاص علیه السلام و های سلام کرد با خبر آجای لیبو خوتوشی خبر نکرد دوا کوتانه با شیوه درسته و الله اعلم نوبری کی کرتو دگرین و خدمت ان شاء الله تعالی
2: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0-5-8-29-0-9-9 اسیاسیال و ویبر 0-5-2-32-7-1-3 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیوی محراب او ریکی ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکانتان رادیوی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره با سرپرشتی حاجی پیشین پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان و خوشویستان دین و خسمتان با برنامه کتان جا عرضی او من کدن که ام نعمتی دستان من کمالک چاکوی یک لو چاکانی که پیکین تسمی کاک شوانه فرمو
3: مامو فاکیان سلام علیکم
0: دیکم السلام کاک شوانه برس
3: یا خواه سربر دی دنیا و قیامت بی مامو فاکیان
0: نگل جنابت
3: مامو فاکیان پرسیارکم و با عزیر نبی
0: فرمو
3: من توفیق لنویج اخایلم اروان
0: بله
3: یعنی قدری پروزگار سبحان الله دالغیشم لای هیچی نیتانی شکا دابتم تا رکاتی تو رکاتی شکم
0: بله
3: قدری الهی ایتر زور کن نیش کم لیت یا گشت چه رکاتم کردم.
0: بله.
3: اینتر زور کات یعنی زور کات ام دال خیم لیه چیپ کم باشه یعنی خوب خواست فاض و پروازگار کفته کی اگر خواهی گوری لیمان ورگری رولدی نیشم یعنی فاض و خواهی گور زور کات بکر کن با بزیا و کم با کم و نبود قدری پروازگار هر نیش کارم زور بی کات لیت یا گشت.
0: ولی ام تدین و کاکش رو نگیم بس تا چاو کنم.
3: يا اخوا سربر في اخوا قاعده
0: ازاد بات يا اخوا اللي قلت
3: يا اخوا سربر في اخوا
0: بارك الله كاك شوانه ده برسيت دالغه مرو خيله يعني دالغه وخيالات اروال لناو نيرجكا براسي كاك شوانه ودنا مصيبتي توني مصيبتي هموما مصيبتي كي كونه قصه كي خوشتن بو يرمو الان وتيان بابالول بولد واي هارون الرشيد ونيوش ناغيتي باب نيوش هارون الرشيد دالغه اروال نيوش من دالغه منارو ویتیان چون تیان بابم جاره بیه نویش که ویتی الان نویش یکر حالون بالو لدوائیو لنارسی نویش که ویتی آش بطا آش بطا ویتی او تیک چو ویتی نوال هارون رشید آشه که نو چیلی کرد و چیلی که واریدیتا که اینه کرد منیشونم آش بطا آش بطا دیدو یعنی اگه لدلی بو مسئله مسئله که وهای شیطان سبحان الله هیت خیالات یک نیه بنام نگل نویش ده عباس خیالات که درسته بی کامل وسائل اگرین ده بر بوی خیال من نرود. یکم کنیوش من که لناو مزگو تانیوش کین باشتره که جگهی سید جسجده که خواه من بکین سوتریه که بیله بردم مانا اگر لمالشو نیوش من که لبر تلفزیونو لسر ریکان نیوش نکین جگهی که تایبت مانا بی بو نیوش کن نکا و دز نیوش بگرینو بسیکرکانو چین نو نیوشک باوکی کاله فرمو
4: سلام علیکم
0: علیک و سلام و رحمت الله
4: باشه ما وسا جان
0: ست چاو باو کی کاله برزیت
4: بس خوشید دیکن با برنامه
0: خطوری که باشی شاب جاده شلا ست کتو بیت خوش بیا خواست باسته که این برزیت
4: ما وسا جان تاورگت باسی دست یک کرد
0: بسی نعمتی دستکان وکر باله
4: باله اون برادر اکمه با دستی چپ نانه خواه هر خوشی چپه
0: ها چپه با دستی چپ نانه ای فقیر
4: باله اله سور هاولایم با دستی راز بیخوام نه خون جبان با دستی راسته که بیخوام هر با چپکه خوام زور جاره یا نانکه اگرم با دستی راست مومنام هر کبشکا که با دستی چپه اگرم
0: چپلر پیلین
4: چپلر ها خوی لاستا چپلر ها
0: بله آیا درست
4: چیپ
0: بسر
4: درست درست نیا
0: بسر چاوکانم
4: خواهی گوره
0: جاره خیلی بکنم خواهی گوره رحمان
4: بیوی
0: آمین که کشوانی گنجا دلغ روشتن اما حالت یک لکنو ام مسئله من هیه هول بدین لکاتی نیتینانه کانا دلغ من نروه لکاتی نیتینانه یک سکه نیت من دابس نیجکه دو همیش تو بس دید دو رکاتی یکمه والا من جاری و رکاتی یکمه دا خیال مروه ای آیا لیه من تیک چو چی بکین اگه لیک تو چونکه زور بو واتا همو فرزنیم تیک چو اور لیک چو چونکه مه او شیطان ایوه و اساس کامن بود درست که عوری لیمیرو چند رکعتی کرو بیکو سلام برو اگر لد مان یک جاری که لد در روز جاری که لیت تیکه چی او دانه کمترین نیوش کرد رکعتی کرو چوار رکعتا بله سه رکعتی بگن رکعتی بکو دوایی پیش سلام دانه و دو سجده سهو بره دو سجده بره بنیتی سجده سهو ایشالله درسته اگر لیک تو چونه که ایش زور بو عوری لیم دروبانه به باسوسه و خواهی گوره ارمتی درو تویشو امش بی ایشالله خواهی گوره آگهی لحرکات کان مانه آگهی لسجده کان مانه آگهی لرقوع کان مانه لو کاتا بو خواهاتو سجده بین خواهی گوره انشاءالله او حالت من بو اخوانیتا و او حالت من لبچاکه لسر انوسی خواهی گوره رحمان پیبکا لا یکلف الله نفسا الا وسعها خواهی گوره بجوری توانا محاملة لقل إنسانة كانك أخوة إيقورة طلمان آسو دكات بكنين ويجاكان من بلا أو ريبا هنگا وقرنگاني بو ينوش مالية تيقنة چه مان بهجتي بريس مان بهجت
5: السلام عليكم ماما سجيان
0: عليكم السلام مان بهجتي خوشويست
5: ماما سا شاو موسان ما ستم ماما سايانو كارمندانو بيسران اويان جويل الدنجي منا سلامي خواتان ليبيو دعاي خيرتان بوكم خضو عكام علي حبوتا ان شاء الله
0: يا مجل وكاليتي و ألين عليك السلام وخوة جزاي بخير باتو وخوة قورة زياتر خوشويسي ببخشت ولش الساكات بو أم دينة وبو أم إسلامة قام وفقك أمامي برزمة
5: أجمعين ما المساجين يمن لقو دو من كان شيبلين كوا فكر أكات وما يتم من شيبكم
0: بله
5: يعني من شيبكم
0: بله
5: في عمر عليه الصلاة والسلام جملة حديثة مو حديثة رواية لاي في ندوز يقرا واختابو
0: بله
5: لاي في ندوز يقرا واختابو
0: بله
5: ولو في عمري ناظر عليه الصلاة والسلام دائما كلاسو شروارو أماني خلزو تريني بس بدسو فج مباركة كاني خل شاكي أكل دواء
0: رابو بله
5: تابلاي كاتوتي بيني دوزك ودي طفعن في الله وعظم أبو شاكي بشي يك صالك بكا
0: بله
5: بله باقي دماء مساجد بله في عمري ناظر عليه الصلاة والسلام ابتساميك وهذا بمشايب كيابو فهو في عمره كمتو ناك يعني كوا حوص يكان ماندك مان بيج نفسك
0: بله
5: في عمر عليه الصلاة والسلام ابتساميك في تنينة لناوز بمشايب مبارك يا فيابو كابراهو تي يا رسول الله يا رخ سكي من بضلط نبو وتي من بتناي اول ليم ليه وقلنا نبان ليم ليم وخفيت مكان لوانية من خوي تبارو تعالى عمانتي خوي ليم بسيري توا إساكي شبرا كانوا خوشكا كانوا جوبرا بريزا كان شون إيوا قالين والله بياني كيف كان دوبا يعني كيف كان معنية تلشير كان
0: بلي دس خوش بي يا أخوة
5: ما مساجيان أما آخر قسمة من منال ظلم رحمتي دايكم
0: بله
5: ما خلت جوز خرماتوين للادي دانشتومان دايكم خوة عفوين كا أيوتا باوكم باني أجيبو خرماتي فلان وفلان وعمانة ما نبوه بكرة
0: بله
5: اللي رحمتي باوكم أيوت آخر تزور بي عقلي وتيبوك يا وكبو بي عقلم أيوت كي خاوني بيانيا
0: يا خواني بيانية
5: أنا بخواه
0: بالي بالي
5: أيوه كي خواني بيانية من دتي قورو بيشك ماسا كم سلام عليكم بارك
0: الله أخوة الزاوباتو مام بجدي بريزو خوشوي إسواي قورو موفقك يا أخوة أخوة الزاوباتو يا أخوة باوكي كالي دا پرسيت كسيكية چبلالة واتا قدرين أو قوتي كخواي قورو دايتي بالراس دايتي بلاي چبي آي إسا دروسة بدسي چبنان خواه اصلا نان خواردن بدسي راس سنته هند يلزانم واجب نيه چونك جزء اكل كاروبار عبادت نيه بلاي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم ارشادي كردوين كفرمي بسم الله بك كل بيمينك جاري كسي قدت اللايو بدسي چم نان خواه فرمي بدسي راس بخو دياري كابرا لاني بو تكبري بي بوشتيق بي وات تفسير يكين فرمی سی جلید چند جاری لی دوکتی بدستی راست نان بخو و حتی در اصل پیویست انسان نان خواهنی بدستی راست بید اما ایش لبر چند حکمتی که این اخو دستی چپ شد انده عضا انسانه دستی چپ عادتا با طهارت گرتن بکاری ولانه لو سردمشا پاک کروی که وحایش نبو بید حتی بو بید بوی انسان که دست بالا پاشروی خوی و انجانانش بخواد اما چاگ نیه بلام دسی راس دسی گرتنه دسی پارو گرتنه برطای پارو که بچه اتاوات یکنی اما حکمتک لوانه لوابیتانه علا ای حال تابو من کری فرمایشتکی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لسر چاو من دا انین و با دسی راز نانخوین ای اگن من توانی لا یکلیف الله نفسا الا وسعها بجوری توانا خواه گروه این مکه کاتا ام کسا ام دادا برزا ام کاکا برزا کچب لرو لأصلا بچب انوسه بچب شتکان اگری اینانا کشی نیتوانی بی خواد یا قرز بول سری لاموهای خواه جل جلاله تکلیفی لا ما لا یطاق الانسان ناکت ولوانی لی تیک بچی ولوانی بلای زور قرز بیت لبویا اگر بدسی راستی شی نانا که نخواه بچب قوادی نانا که دروس نان حلال بی دستی راز بی یا خود چب بی نان کمی که لی بخوی لسر ارز بین یا لسر کرسی بین پاروی بخوین به دلمان بکه اما نه اصلی ناورو که ایشکه گرنگه که ایتر تو کسی چب لره به دستی چب نان اخوا یا خوا عفیدی بی خوای جلال جلالو قوته که بملاو دون بلای داو قوته که بملاو نداو لانه باو دست چپیشی که کرکار به معلقه باو بگری خاک نازکش باو بگری اگر ایشکره کش به لباو دست چپی مثلا اسپانه که اگری قلمکی هموشتکانی به دست چپکی ایتنا نرخوانه که ماوتو و نرخوانه کش یخو عافیتی بی به دست چپی شوی درستا چون که اما لدجی پیغمبر نی اولا و قوتکی اونه هیا و توانه اونده هیا جار من بینیم لفیدیو یکا کس هر دو دستی نبو قاچکانی بکار اهینا بو نرخواردن بوده مچاو شدن پیشی آروی پشتیشی پی اگرد ایمه بلین که که تو با قجنانه خو ایده سینیه امیش که دسی ایشی نکرد یاو کسی شللی توش بود دسی توش نعمتی خواهی گوره لیسندو تو ایش نکرد یا هیزی نیه داروی هیزی او دسن نیه هیزی دسکی تره اصایی بیشالله اما نکین با کشه گولا من با دستی چپم یا قاچی راسم پیشکم یا قاچی چپم اما نه آدابن ام آدابان واجبات نین لسر من که واجبات نبو همو امریکی پیغمبر با وجوب نیه همو امریکی با تایبتی لکارو باری ایشتکانی دنیای مانا با ارشادات و خواهی گوره لقرآن فرمه يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوا أم فاكتبوا أمره أمر القرآن إيشا بلا أمر وجوبينية مباحة تواني قرزك بنوسي نيشي نوسي مرجنية هر أمو أمره أما عزيزكم خوشويستان أو كساني كأتنا خزمتي سنة كاني بيغنبري خاصة أصلا فرمايش تكاني رسول الله فرمايش تكاني قرآني بيروس ناتواني تويكي تازخي نوار بدلی خود احکام شرعی کان در بیانی بلای ولا پیان صلی اللہ علیہ وسلم فرموی کل می مایلی که کل بو امرو امر جواجو بو ابی بخوین عزیزکم او کلا ابی بگرین بو زانان بزانی لکاروباری دنیایی های خواهی گورین فرمیتی بو ارشاد بی حتی اگر کسی که جب دست راسی بد دستی که منانی خواد ننانا که حرام بی نه گناه باریش ابی بشرتک بو تحدای فرمودکی پیغمبر نبی و تحدای پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم نک اوینان بخوی هر پیک با بباور داره چین خواه پنامان با بلا هم کسی که مسلمان او توانایی نیه اما چند جاری تیم پرسیاره کراو دستی خوش به باوکی کاله آله که کردی باوکی کاله که کردی با من بیری خسین و حقیه لسر او نعمت دستانی خوش من او نعمتانه بلین که خواهی گوره او هیزی پیداوین خو اگل لما سینه تو چه در صلات یک من هیه خوش بیستان دین و سر با او بابتی که باسمان که تاوکو کاتی پیوندی کانی برستان ور اگرین جا پیوندی هبی به برنامه کو یا پیوندی نبی به برنامه کمانوار پرسیاری که آرون کنوی که برستان بید ایمیش انشاءالله لخزمت تانه دوی خوش بیستان نعمت کانی دست یکی گلا نعمت کانی دست چیه برزو کردن بولای خوا الله خوای جل جلاله لفرموده که قدسی ها فرمید اکات عبدکم دستکانی برز اکاتوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمید ان الله حیون کریمون حیون وات خوای گوره هم کرمی هیا هم بشرم شرم اکات لدستی اکبرو روی برزو بیتو بسفر بیگیرتوا وات بخالی بیگیرتوا کواتانه با لکاتی دعا کانا دست من برزو کی بکاتی لکاتی زور پیهاتن مانا لکاتی نارحتی کان مانا وكو أتشين السجدة دعاكين درسيش برزوكيت بو دوا بلابرني بلاكان بو هاتن بدمي خويقر بو شفين خوشكان من او دستي كآوا برزي أكيت وبلاي فروردقار سنة دستكت يقني بيكوا نقبلاوي كيتوا وبأدبوا ورقبلوا او دستي زليليا برز أكينو بولاي خواي قولا خواي جل جلاله لطف وعنايتي دشية السر او پنجانو او دستاني منوتو كاتان اما نعمتي كي قوليا بهوي دستكان مانو يكيت اللي دستكان مان بكار اهينين بو ويلكاتي نخوش يكان مانا بهينين بسر جستمانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هر كاتي نخوش بوايه دستكاني كو اكردوا صورتي قل هو الله احد معوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اخون بسدس بريدس ياو اي هنا بلا شيء باكي عبد الرحمن فرمو
6: السلام عليكم ما وسجان
0: عليكم السلام ورحمه الله باكي عبد الرحمن بريزيت
6: دستكان خوش بخواد جزاي خيرت بدا ابو ام تورا مهمة وضرورة ما مساجن
0: بارك الله على خزمتين
6: اگر اذنم بدأي حزكم يعني اواب بعض الشتك بو برشاوروني زياتر بو مسلا باسكم كتوريكي زور ضرور ومهمة ما مساجن
0: دستكان خوش برنامي خوتا انا باوك عبد الرحمن جنابتان رون كنوا بي برسيال بي امال خزمتان هين
6: سپاسته که ما مساجن براسی دست شایدی که گورن لسر ایما با قیامت من دست براسی یعنی لقیامت لسر ایما هرچی اکین ایما لسر معنی نوسیه تسجیل یکا رسمی اگریه ام دستا دستی راس و دستی چپ اوه که جاری چپا معلومه با طهارت و با اوشتانه و کاریت کواه نبیه دستی راست بکاری بیری که مخالفه شیطانی تیایا لولاوه ام دستا مسئولیتی که ایجابی گوری لسره لبا مقابلش مسئولیتی که سلبی گوری لسره ام دستا که تو شایدمانی پیدهی ام دستا ابی شایدی حقی پیدهی بم دسا ابيتو برغري بكيت دفاع بكيت لا ما فو حق اويك يغمر صاصن باسك انصر اخاك ظالما او مظلوما
0: بله
6: كابرا ظالم علي ابي دسي بكري ميلي ظلم بكا
0: بله
6: ام دسا المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه
0: بله
6: يعني ام دسا كوا للروج قيامت شايتي دا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم
0: بلي.
6: وتشهد أرجلهم بما كانوا
0: بارك
6: يعني ألوية أما أمدسك إمرو قصناكات ما همشت أبينيه همشت تسجيلك أما يكوا تسجيلك للروج قيامته شايتي ما لدسد
0: باوكي عبد الرحمن زحمة النبي بيمدي ما لقل أقل يارمتي ما نبدأ دعاية قرين وخزمتي إن شاء الله
6: باشا
0: بارك الله
6: مزابطو
0: خوافز وزن بي بالي فرمو دايك يا احمد فرمو دايك يا احمد
7: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله دايك يا احمد
7: سلام عليكم
0: بارك الله
7: السلام
0: عليكم موفق بي يا اخوة خوة سلامتك
7: راسي برنامج جوان ولكاتي خويا دست خوش بيه وخويا جورا نعم راضي إن شاء الله
0: بارك الله خوا الزابات
7: ويا صلاة السلام نشرت يا غمديان صلى الله عليه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
7: الله عليه وسلم والله ما أتدش يعني إذا إنسان يكتب فتي هبي وخويا جورا براسي دست زور مهمة بوني دست كان زور مهمة من ما ممهبو وعافية دستي كنبو
0: بله.
7: يعني دائما ديري لي أتمو أجل إنسان تنزيل كي نبي نقصانا
0: راس
7: أجل تنزيل كي نبي وفنزيل هذي كاري خويكا هذي جاسي سفتاقيري دائما سيري دا شكاني خو مالمان كتفاسي خوابكين
0: بارك بارك الله دا السفر
7: بي هم بو أم دنيا بو دنيا إشمان دا استعدي زور زوري هي بإنسان خواي دورة وقعطة دائما ناو هيت شيت كامل أندا مكان لقعطة دائما دا
0: بارك الله
7: تسوتا إنسانا كان بيستطيع خیلی خوش آمد اگر شلا روز می بخوریم به تایبتی من بهجت بسیم
0: دی خواست زاباتو یا خواه من موفق بی یا خواه خواست زاباتو یا خواه خوش ویستان حسقم اوبتان پیامون من به جدی برایز من که پیوندی من پیو اکاد و اگر هندی اگجار بو ابرانی که تنقیح حکن لفرمودکان پیغمبرا من به جد پیوی که نخوین دوارشتکانی ورگتوا و اوی او حدیثی شکر گرایوا بو ترغیب بو تهندانی امیکا و تمای دنیا نبین بلا میتن من سندی حدیثکا نازانی و قرویاتی که گرایتیو بلا میم پیوی که برایز و خوشوی سوخانو منی زیاد خوازای باو کی با عبد الرحمن باتوا که چنشتی که فرمو لسر ام بابتا دایکی احمد دست خوش به کبیر خستین و کاغ نظم دین فرمو کاغ نظم دین
8: سلام علیکم آبا سر
0: علیکم السلام کاغ نظم دینی برز و خوشویست تی برای برنامه کمه برزی
8: خوربان آبا سر جان تو خوشویستی همی
0: برزی
8: های آبا سر جان سلام خوربان
0: ممنونین
8: دست خوشی با من بهجتی و من بهجتی من میخو من
0: و همین خواه سلامت که یا خواه
8: خوربان من بهجتی خوشویست هر حوشر خوشویست و من میگمه
0: انشاءالله خواه گوره رحمن پیبکاو لخزمتی امین لباشتی خواه همو من
8: امین امین خواه اگر امین
0: بله فرمو
8: بله من موسا پرسیاری امروم لبالی نیوشه و
0: بله
8: دزگیرتن لنیوشه فرض یعن سنته
0: چی؟
8: دزگیرتن که لنیوشه
0: دست گیرتن بله بله سنته افر خواه بسر
8: چاو
0: دست خوش بیه بسر چاو الان تا دینه بسر چاو
8: کن چاو خوش بیه لشه سر بیه یم زلا بیه
0: وافو که یخوا موفق بیه که عدنان فرمو ماموس عدنان فرمو
9: سلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله
9: اللهم رزم با جناب ماموس اگیم با کرمندان با بیسر برزکان با برانی کنترول جمال
0: بیگم امیش سلام رزمانی علینا علیک السلام و رحمت الله و برکاته خواهی گوره موفق که یخوا
9: ازمان انشاءالله اللهم و من سیان دست خوش با تورک براسی راس لکانی که زور زور جوان بو بو هر همو من ام بیر خسنوانه براسی زور زور پیویسته و یکی هم خوم براسی هم بین زور راس لکان بم بابت جنابو خوز زاوات و من سیان دست
0: خوش زاوات و انشاءالله یرمتی در من بخوای گوره و
9: ام
0: کاریگری لسه خوشم هبید
9: اللهم
0: آمین وانسان
9: جلال زبات انشاءالله موفق دو پرسیارم دو پرسیارم ایه دو
0: پرسیاری یکم فرمو پرسیاری یکم
9: کاته که اچی تجوره و دزنج گوتو ما مساگیان جماعت دستی تیه کردوه
0: بله
9: لچ کاته که آمازم بلن امام تحین تواب کردوه و علی الله اکبر رکعات یکم
0: بله
9: آیا کتو علی الله اکبر لچ کاته که رکعات که و بو سیبه ما مساگیان
0: او رکعات بله
9: لچ کاته که دوائی وش ما مساگیان باسی او کرد که زور کروب چکان من بد روشتونت داره ولی دین مثلا باز نی دین زور جار دایکی واه بینی دا پوش را و رکوبیک چی کی لگلا یعنی نیم چرودا
0: ولی
9: آیا کاتی من علی کان من دور کونه ولی دین یا فابن نام بدینه ولان صر خطای امی کیا زور جار بلکل لگل با کدای کاقسای که ملتزمی شدیشان بدینه ولام زور جار کاقسای نگلا کی علی ولای دی چیف کم قسم لگلا کردوه بلان تخو کرکی حضرتی نوحیش کافر و یعنی اما اتوانی با کم برره بیندو بخصکان من خومن لیه درباز کن ما اون ساگیان خوزاواتو که توضیحاتی دستر او بی
0: بسر چاو بسر چاو بسر چاو
9: دستان خوش بید دستان خوش مان ساگیان خوزاواتو
0: عزتو من قربانی بارک الله خوزاواتو بارک الله خواه موفق که خواه که نجم دین علی دزگرتن لنوی جا سنتا یا فرض نخی سنتا اتوانی دستش بگری و اتوانی دستش نگری بلان اولات روی دست بگری و اتوات جز اگنیه ل او سنتانی اگر نسان ترک مان که سجده سهوی با بری چونکه نویش واجباتی هی که ارکانه کانه و منه نبی ترکره و سنتی هیشی هی که سجده سهوی با بری ویش بریتی ل تحیاتی یکم و قنوتی نویشی بیانیه لایزانانی شافعی رحمتی خوان لبه کترکی که لبیر چه سجده سو بایی بید باقی سنتا کانی تن سنتا اتوانی بی که و ایتوانی نیشی که قاتانن دل زنانی مالیکی رحمتی خواهن لبه مثلا مالیکی کن دزنا گرن و کچون برانی اهلی تشیع دزنا گرن هر وحا اوانیش دزنا گرن دز گرتن سنتا واجب نیه که ما مساعدنان لالی کات چیته جورو دوش در بعد دا بسابه کامیان چرک بورکعت بحسله کیا بورکعت بحسله نوش اکا تو چیته تجورو او نوش دا بسیتو فاقا فریه فاتحه کوتی اوی دا بورکعت بحسله گریما فاتحه فریه ناکوی ایمام یکسر چیته رکوع توش لگل یا چیته رکوع او رکعت بحسله با فاتحه کش نخوند به ایمام با طلع گرید ممیک یا لکاتی که تو چویت ناو نیوشه که و نیوشه دا بستو ایمام لرکوع آیا تو اچی تا رکوع لشد لحرکه اکوید نگوی هر گشت رکوع او برزو بو گشتی با حرکت لشد لحرکه اکوتو ایمام آوتا لرکوع او رکعاته هر بحسیبه لرکوع درچو او رکعاته بحسیب نیه بله سنتا که چویت ایم نیوشه و ایمام لهر شوینی که نیوشه که بو توش اقتدای پیکی بله ایت دوای رکوع لقیام ابو لسجده ابو لتحيات قلنا ابو اقتدائي في اكي لقلاني وشكي اكي بلان او ركعته بو هجمار ناكريت والله اعلم اما بابكي امام سعدنان اما ورامي برسالي امام سعدنان بو اويك دايكان ما انهي دابوشاو كتاكي با اما وقلي حسن الظن بو دايكا سرپوش بسرانة بنين دار نصيحتي منالك يكلو بلا منالك بجوينك تشيل بجوينك منالي وايه سركش مرايقه بلا دايكو باوك منال حقي لمنالي او بيش بالغ بون رايبين وكو بيغه مري خاصه شلون افرمي منالكانتان لحوصالي ورابين لسنوج لدى صالي اليان بدن نكن يش باقي آداب اسلامي كان بلا يشتال سري فرض نبوه خويسه لواني توبلي من مناله لتشكم بسريا کاکه اشتا خود لسری فرز نو منیش ازانی کاکه لسری فرز نو بلام ظروفه که من خرابه چون که ام مناله که گوره بو ایتر پیعی بله چک بابه سریه لأولو رای یعنی مناله که نو ماله کشکه جوانه داری اخواه با نفیه فنعمه بلام کچوی دروه ورده ورده رای یعنی امرو که کچکه بلای لچکر زول لی جوانه او با لچکه که ناکه یچینه دروه ورده ورده رای بینه مناله که پروده که لسروی که لچکه بدا بسریا و او منالانه جوانانه پیشان می کلچکان بسروی رفتای جوانیان هیا ورده ورده تا مناله که رابی بلام جاری وشیه اما نبیتم بری هرچتی بیبلینی اما قرکی حرزتی نوح کافر بر راسه یعنی مجل سر اوین که خواهی جل جلاله به پیغمبری فرموه اینکه لن تا دیمن احبابتا ولیکن الله دیمن یشه تو نتوانی دیتی کز بلی بلام آیا ایم وکو نوح پیغمبر تبلیغی منالکان من کرد وک پیغمبری خواهدان تبلیغ کمان کرد ابی تبلیغ که وان بکین خوشویستان برنامه کمان برو کتایی درواتو تا برنامه ای خیتر بخوای گوره تانسپینم خوای گوره یاری یاوری همو لایک من بیت والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

كان إير كبان يجنا أكلان جاري وابو خلق الرشد أو غلطة خواهي قولة جلال جلاله فرمي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي مثل ما ركاني في غمص عصم إلا أن يؤذن لكم يا كمين هنقاو مقر إذن تانبن كوابو تشون بوهر مالك في ويستي بإذن جاري وامنوا جناب خوكين بجورة كاتي نقن جاوة يا موقف يا كبينين خو من طريق بينه ولا خوازغنا شوين على وكاتا ها هر خود خود طريق بيتوا حزناك واب بينا خاون ماليش احراج به بو يك قران فرمى الا ان يؤذن لكم بو اي ما فرمى ايمان دارك لا تدخلوا بيوتا غيروا بيوتكم حتى تستانسوا تا اذن ورجل وتسلموا على اهلها بو اي ما فرمى وما ري بيغمرش عينا يا سيد انا رب العالمين فرمي نشنا مالي الا ان يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا بشن بلام فإذا طعمتم فانتشروا كإيش دعوة توابو دائت الرفع زحمتك إيت اللي قرر باواني إسراحات يبكا باواني مالكان كوكانوا باواني مالكان باكوكانوا ولا مستأنسين لحديث دامن شتاني وشو بيبا برازق ساعة إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم أو أزيتي بيغمرك صلى الله عليه وسلم فريا إيشو كاركاني ناكوه كاري تري هيا روشينا بيبلين برون إيشم هيا فيستحي منكم شرمتان ليك والله لا يستحي من الحق بلام خوا شرم للراستي وحقناك أما برزان تعاملك راقي جوانا فرمانك لكاتي سرداني مالانا بوشي وبين لأيكي لقندكانا بيايك هبو لقل خيزانك للاديشا خلق برزان ما نوا بروجا خريكي إيشو كارو شو زوا خبه اواني جاتون درن خلقشون بو مالان زورج دعانيشن شوفنا مالي بيايكي بياواني خوتاناسا هن روشبون هميان ونوزيانا وبملا بولا اوش بياواك بانجي كوراكاني كريوتي كورم ولكن فهمياني بان كده وتيان فانو بابا جاوتي بران بلاخه كانوا اسمه ياسر او هم كانوا زين كان ما مال فلان كش بلان تراكتور كان يبو من بينه مي وانا كش قلت بوي قربان بوشي تبمني وشو امشتانه وتي والله باركم خوتو ناروي من باركم تو ناروي جاء فعلا وايا ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم بويا كعبي مسلمان كشو شويه كيش او ان دانيشه كنبيت أزيت بويك قرآني بيروس تدخلك لحياتي إيما أواريكيخا لجياني إيما يا ما ملمان لقل أو كسانا كلكو ملغاي إيما يا مش غلطيان زوتر لو كاني ترمان أبي رعايتي أوقاتي أمكين قرآن فرمانك بيويست رعايتي أوبكين ك شنك كي أتشين وشون إذن ورقرين أي وقت هي أنا وشنك إيش لو يدعانيشي أو قرآني بيروس فرمي خالي يكما جاي اهتمامها ملاك معنا دو برزان كاتي وقتي مناسب من هنكر ابي اذن ورقرين وكو عرزم كردن او اذن قران امري بيكروا حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها اي اجر اذن نبو اما زول مهم برزان اي مجاري وهيا وكو مسلمان تسيم ايه قران نابين قراني في روزه فرمي اجر شوي تماله لدرقات دا با 100 كيلومتر ايش رقات بريبه لدرقات دا وتيان ولا وقت مانيه يا مناسبني ابو يتناب التشيبيني وقتي مي وانا ري مانيه وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اسكى لكم اگر بيان وتي وقت مانيه بقر دوا لدليش تا هيج دروز نبه برام بريان كاو فرماني رب العالمين بيويستوا ما مربكين نابه منو تو شوی ندرگای ماله بویان نکرا بچی نجور بیان بینین نابه ایتلم لولا دست کنی بزم کردن و باز کردن یانو بیکن ابنشت خوشه جردان و کوکر دوالی علیو بلان پیاونین مالنین اوانین او غلطه کی زور دور گوره با خوش من گناه بر نکین دین من و امر من پیکا منو تو مسلمانین اما پیروی لفرمانی خواو پیغمبری خواه اکین صلی الله علیه و سلم خالي سيام برزان كاتي تشويت لهر نخوشك سنة وآية لحالي ببرسي
يسي هوا هر أرواو دا عن يشيم

استقناك ويت دروا نعم في شواني سنة أو سنة وايا لحالي ببرسي دنجو باسد شونا أحوال شونا صحت باشا تندرسيد باشا الحمد لله استفادة كلا علاجة كانت أنجا دلي خوش كي نوكو قصيك بكي فقيرة أو نيترنا راحت كي هي واهي أشيت لا نخوشة الله والله أو ماله بخوا خزمك من جوابه ما عندك جيا أبي روحيتي أو كارك خراب أبي مجدي بيتي أملي بيتي أواتي بيتي بجيان وايلي بكي نترسي أزان برزان دكتورة كان شلن سي أو بزيش كبرزاني تشيف عن ليري أو لأي ما تشاكر أزانن قال ناو لشي مروف أخرو كي سروس بيها يا هندك يان هر حرس وحماية هر تنیکی سیرو نامو بیت ناولشی انسان امانه هجومی بوکن ای کوشن جاکاته کتو بترسی امانه لکاره کون هر کاتیک لراستیا جیشی کیج لشوی نکابه کاته ترسا به 20 شک دارو جیشل نه اوبره چون کو اجنویش کی بو یکا کاته کیج نخوش اترسین دل نخوش یکی و ی پزیشک حکی مکان به شوازه کی وانه خوش یکا با نخوشك ألين أملي أدني هواش يعني يتوقيني هواش مانيش تلا نخوشم كاراك بويكا كإنسان ترسا جهازي مناعي لشداء بزي أو ساهمو ميكروبيكي بسيطيش تأثيري لأكا ناتو يعني مقاومة بكا بويكا نترسان بشيكي زور زور قوري لعلاج إنسان جاكاتي شوي تلا نخوش لحالي ببرسا بلام أملو آواتي بدني في غمري خوش اسمان صلى الله عليه وسلم أتشوانا نخوش أي فرمو كيف تجدك شوني شوانا نخوشك فرمي حال وأحوال شوانا وزع خرابو أيهوتي يا رسول الله والله بلهم تي أرجو رحمة ربي وأخاف ذنبي وتي بتماي أميدو تماي رحمي خوام هيا بلهم لقناها كان يشب زورة اسم سری پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چه عملی کی دابم کامرای وتی با پیبلم وتی باله وتی دلنیا با ام دوشته عملت برحمی خوا زوربه ایوات الرحمی خوا به امیدت برحمی خوا زوربه دوهم بترسی له گناه کان ام دوشته در دلی هر انسان کابه دلنیا با که اعطاه الله ما يرجو او اتوی رجات امیدت خوا اداته که رحمتی خو وأمنه مما يخاف لتشيجة السيخوة أمن تياتي ناترسين لقناها كان ليت خوش به أم قصيك لزاري بيغمر ربي صلى الله عليه وسلم كابرا هرقشاه من كخوة لقناهم خوش به كبتشاوي رحمته ليبرده ومهرباني السير مكا يتم من شيمة فقد فزتوا فوزا عظيما أما فوزي عظيم بردنوي هرق قولي بو إنسان بويكا كاتي تشويت لانا خوش برسيال لحال وأحوالي بكا أملو آواتي جواني بره كأم إنسانا نخوشي لراسيا آخري مطافنية كسمان بيني و بزيشك بره إذا كانش إذني أنا وطيانا أمره بلام چنها صالة جياوة بلام كسي واش هيا ساخو سلامت برنامه دانا وبس بينه لقل جنابتا موعيدي هبوا كاتك بيسي لبر شوتو بازار القيامة وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر شن إنسان صحيح لش ساغ تندرس باشا لو أتش حفتي لي باشا مو فحص كاني كل بيجش تشير ريكو بيك بلا مات من غير علة لبر كم مردن قرار إخويا جل جلاله برياري أوى لسكي دايك ما ناوين قراري أوى نخوشي بيانوا إنا نخوشي نك من هرمرين وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حين من الدهر شنها داماو درددارو لسرجي كوتوش شنها صالة لبيان بخبال أقل بياويك أهلي مزغوت شوين بولاي نخوش آفرت آي بوهنين وتمام وصا بو خوايا قسم شانزة صالة مو بيش أما بورما دكتور دي بي بنا مانية رجي شانزه سال ساخه جاری و هیا پسیش که کش تقدیر که حالا که قراری خواسته کیتره لواشه او قرار به هند اسباب با ملام نپشتی او کمال اسبابی تره
خوای گەورە جل جلاله ئەنێ کارێک بکە بەوە کە ئێمە نایبینین. خوای پەروەردگار بەڵام مصیبەتەکەی لە پشتەوە لابە، دوعا یەکێک لە دوورەوە تەأسیری هەیە و خوای گەورە سبحانه و تەعالا تەندروستی باشی بۆ ئەگێڕێتەوە. لەبەر ئەوە چەند خاڵێکی کەش ماوە دەربارەی ئادابی سەردانی نەخۆش بە گرنگی زانم، ان شاء الله لجمعي دهاتوا لخزمتنا باسي اكيد خوي جورا الرحمه تغاتها هم لا اكمان قلم يعفو لي بردي وبخشندي بس غناه تواني هم لا اكمان بينه خوي پرورگان له هلو تاوان كان من مان بخشه خوي پرورگان شفاي هم نه خوشكان من بيا بتاويتي اواني دعاء دعاء خير يعني مكروب شفاي نه خوشكان يعني خوي جورا شفاي هم لا اكيان بنيري يا شافي درد ايش وازاري هم نه خشك اسان كي يا ربي كيشونا راحتي هم مسلمان غريك يا شي حياتي هم كسب كيتو يا رب العالمين. خواي والله ملت نشتمان ايما بخت ور واسودك ام نشتمان ورات ايما لبلا مصيبه ناخوش ونخوشي خرابو شر برسيتي بفارز يا رب العالمين. خواي پروردگار اصلاح حال مامك لسلام دين داري دا مزرا مانك لسلام دين مباركه بمان جينو بمان مرينا لجر علم وبياخي بيغمر خويا حشر مانك بير مان عاقبه خير كي جنجكار من سلامتك لمؤامراتي دجمناني خود بيان پارزي خوشكان من رسول سربرزو دان پاكي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة. صلاة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستي بو ايوا هي لپیغمبري خوا و چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خوا و روجی دوایو یادی خواش زرد.

برز زكانم لآيتي كتلا أخوائي قورا فرمي إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. أخوائي قورا فرمي أواني كمزقوت كاني خوا أودانك نوا أودانك نوا مزقوت نقب معنا التعمير تعمير بمعنى كردنوي يعني مزقوت كردنوي ديوارك يبكيتو عمارتي مزقود يعني آودان كدوي مزقود بذكر ويرد وأوراد وقرآن خواندن أوانيك مزقود آودان كان طبعا خطر ترين شت بودين داري أوي ديك مزقوتي هلو بلام كسا مشي ومزقوتنك خطر ترين شت يعني قطع على أقل قل مالي خوادا بكري خوافنا منبا وكوشون إنسان نروات مالي دجمني نروات مالي خوايش نعوذ بالله وك إيشي بخوانه بي أقل مال وزيرك اگر مال مسئولك لبر مال يا نابه لواني حمو وقتك برو ابو بلايس لواني هديه وشنها هديه ودياريش يوبا همو روجه لبر مالك انا كوتو بو لبر اوا بيسايي دنيا كمي كي دس كوي لبيسايي دنيا بلان بو مالي خوا نا ليلى برزيتو اصلا اموشه مالي خوا جناكا وك ايشي بخوانه بي بلان ايشي بمسئولك هي همو روجه لمال انا كوتو لواني شجار جارك اگر لي قبول كان اگر لی قبول کن گسکی شیان بابا بلام خواه که ایشی بخوانه بین عوض بالله لوانه برو مالی خوانه رو بلام خواه فرمه تاک کسانه کمزگو تکانی خواه آودانه کنو او کسانه کبروین بخواه هیا و بروژی قیامت و زیندو بونه و هیا و نویج انجام دن و زکا دن و لغیری خوانه بین لکسی تر نترسن اوانه براستی اوانه مزگو دعو دانه کنو دی برای برزم توی اگه گر عموشه مزگو نکی توی اگه عموشه مزگو نکی معنی یکی لم خالانه تیا نقصانه بوی عموشه مزگو نکی توی عمارتی مزگو نکی اوانه بونوی مزگو تساز نکی.

قرباني او نقابم ككردي چاوي مستند

جيت لنا وأمقش تداوى بدل قرتي لدستيت.

چند دقه کی فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باری نویج. عن ابن جریر ابن عبد الله رضی الله عنه قال بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم على اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و النصح لكل مسلم. واتا کری جریری کری عبدالله دیارت و دلی بیعتم به پیغمبری خواده و صلی الله علیه و سلم لسر انجام دانی نویج و زکات و دلسوزی و آموشگاری با همو مسلمانی. ام فرموده متفق علیه. عن ابن جریر رضی الله عنه الصلاوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. هل كري جريد ورزاي خوالي بي دجاري توكدلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي پیج نواج فرزكان جمعة بوجمعة كفارته لابري گناه نوانيانا اگر توشي گناه گورا نبي پیشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. واتا عبد الله كري عمرو كري عاص رضي خويلي بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من دالکان تان فیری نویج بکن لحوت سالی دا لده سالی دا لسر نویج لیان بدن و جگیان با جیا بکنو. ام فرموده اسنادک حسنو پیشو ابو داود گیراویتیو. عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الذي تفوته الصلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. واتل عبد الله كري بيشو عمر كري خطاب ورزاي خواي لبي دجارة وكا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي او ينويجي عصر بروا وك اووا يمالو منالو ساماني لدز دابي. ام فرمو دي متفق عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. واتا أبي هريرة رضي خويل بدله پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر جوتان لقامتي نواجبو بهواشيو لسر خبرون ونواجو فلمكن چند فریا کوتن نهش بکن اوش کفریای نکوتن تواوی بکن. پیشوا بخاری و مسلم گرایانه توا. عن عائشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال اذا وضع العشاء و اقیمت الصلاه فابدأوا بالعشاء. واتا داخی ایمان دارن عائشه رضی خویلی بیل پیغمبر خواوا صلى الله عليه وسلم دجرته وكفرميتي اگر خواردن دان راو قامتي نويش كرا لپش داد دست بخواردن بكن. ام فرموده پیش ابو بخاري يراويتي و. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلي اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. واتا أنس كري مالك رزاي خويلي بي دالي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز نوجي كي بيرشو يان خوتبو هركال بيري هاتوا با نوجي كي بكا جغلوا هيچ كفارتي كي تري نيه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا ورحما، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، اللهم اجعله لنا حجة يا رب العالمين. أخواي بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلى لتاوان بناه هلو بركان من خوش ببي خوايا خوايا لروج قيامتا لريزي أمتي بيغمرا حساب من لقلابكي خوايا لروج قيامتا برشفاعتي أو بيغمرا من خي خوايا تاعت عبادت من لقبل بكي خوايا خوشوستي حقيقي وراستقيني بيغمر لناخو درون مانا جير بكي خدايا خوايا وامان لي بكي كشوين كوتو يكي باشي أو بيغمر بن صلى الله عليه وسلم خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي باوكو دايك من خوش ببي خوايا لقناهي قش مردوكان من خوش ببي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي خوايا عاقبة خيري دنيا وقيامت من كي رزا من دي خوت من بنسب كي خوايا خوايا أويك قرزار قرزكي بو دفعكي أويك نخوش الشفاي بدي أوي جيراوي هيا بوي مرخز بكي أوي منالي نيا منالي بي ببخشي أوي شي منالي هيا بوي صالح وخواناسكي خوايا بيركان من عاقبة خيركي كنجكان من دندار وخواناسكي تو استقامان بي ببخشي آفرتان وكشان من لهمو نار حتيك بباريزيد خواه اولاد من تركي لبرايتي وخوشي ودنداري خواه لهمو نهامتيك امولات من پارز راوكي خواه بخاطري قوري خود لتاوان وقناهي همو لايك من خوش بيتو من خيط جرساي خود اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا خواتمة اللهم اجعل خير ايام يوم نلقاك فيه يا رب العالمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغ بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييته اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته
ولا غائبا إلا رددته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا خلة إلا سددتها، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، فإنك تهدي السبيل. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين.

بخلق بيزاني دين يك دينا دين صحيح وراسقينا كلا قرآن سنة سنتي ببيزي بيغامة إسلام صلى الله عليه وسلم قصي زانان وإزمعي زانان بكاتوا غيري أوا هركسي كتلا خوبنا أبو كوي أولي ورناجي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

لينبذن في الحطمة.

رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر أو حلقات الذكر. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: هركات يكتبرين بلاي باخشيك لباخشكاني بهجدا أواب روندقل يان بهجدار بن. عرضيان كردو فرمويان: أي پیغمبری خوا، آیا بخشکانی بهشت کامانن؟ پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمی: بخشکانی بهشت بریتین لحلقات و القکانی ذکر. وقالوا: ومن رتع یا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. خوشویست گرده توی بردوام لعقه کانی ذکر دا بجی او اگیو لرادوی محراب بگره.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الخلق

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. واتبي عن بر صلى الله عليه وسلم فرموي خواي قوره هرشتكي حرام كرد بي نرخكشي حرام كردوا. لا جامع العلوم والحكم دا هاتوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستظل بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. واتبي عن بريخوا صلى الله عليه وسلم فرميتي لبشك لا فرموديك دود رجدا ديواري خان وكد برز مكر وبسر ديواري دراسي كدا كرغي هواي ليبغري تنها بإجازي أو نبي. بشوى أحمد با سندك صحيح يرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مسلما أو مكر به. واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس زيان بمسلمانك بغيني يان فيلي ليبكا أو نفريني.

من أحب القرآن أحب الله ورسوله. واتب يغنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي هر كسي قرآني خوشوه او خواو فرستادكي خوشوستوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر الجمعة 3 نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرميتي سيكس آمادي نوجي هيني دبن بياوي واهي آماد دبيبو أوي قصي بوچو بما نابكا أو بشكي هر أويا واتا پاداشتي نيا بروجي دواي پیای واش هيا آماده دبه دس اکابن زو پارانوا اگر خواي گوره ويستي ولامي داداتوا و اگر ويستي شي لسر نبو ولامي ناداتوا و پیاوی کتر آماده دبه ببیدنگی لسر خو هنگاو نانه بسر ملی هج مسلمان اگداو زیان بکز ناگینه او نویجی جمعه کد دبه بلابری تاوانکانی تا جمعه دهاتو سر روجی کشی لسر بی چون که پروردگار دفرمه هر کسی چاک بکا بدقات پاداشتی ددریتاو. فرموده کی صحیحه پیشو احمد رحمتی خویلی بگیرویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رجل یا رسول الله ما الاثم؟ قال اذا حاک في صدرك شيء فدعه. واتا پیاوگ هات خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتي اي پیغمبری خوا تاوان چیه؟ پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی اگر شتیگ هی لدلتاو پیدنا خوش بی کی او وازی لبینا. پیشو احمد با سنده کی حسن یراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. واتبي غنبر صلى الله عليه وسلم فرموي هر کسی براستی شرم و حیای لخوا کرد با سری و اندامکانی سری و واسکی و اندامکانی سکی بپاریزی و یادی مردن و اسقان پرتوکان بکاتو. و هر کسی کش قیامتی بیوه او آواز لزینتی دنیا دهینه جا هر کس وحای کرد او براستی شرم و حیای لخوا کردو. پیشوا ترمذی و حاکم بسنده کی حسن گراویانتو.

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

بسم الله يكل او جارد السيبو تعام بير پیغمبر گیان دسیدانا یا لسر هر

حضرت عائشه واقع بیان اخلاق پیغمبر اخلاقی قرآن بس ابو سلام.

ایمان و بهز و قوات لای چپ یا ابو مهری نبوت.

الرادوي محراب. رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. رادوي محراب دنگي محرابو من بركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: لبنی استان هواری حکمت و پاراستنیشکو رسنایتی مروفا لبرنامه استان ده هوکارکانی دروس کدنی گومان بو بابت آینیکان روند کریتوا استان راستو خو پر دل سر دیار دنا مکان و گومان و دودلیکان حال دمالت روی راستی بابتکان دخاتر رو برنامه استان لامدو پیشکش کدنی برز دکتر عارف غفور برنامه استان هواری حکمت و پاراستنیشکو رسنایتی مروف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جوغراني راديو محراب سلامي خواهي قورتان لبيت لبرنامج رابردو باسي أو أخلاق روشت برزانم كرت كالقران بيروزا أمري بيكراو كلا سورة إسراء هندي لو آياتانا مخيون دوا كسرتا باسي چاكا لقل دايكو باوك أكات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كاتك كسيري أم آياتانا أكين چن آياتك دواي أوا باسي أويك إسراف نكريا باسي أويك رزيلي نكريا لمصرفة و من على كانت عن مكوجن أفرمي لترسي فقيري ونزيكي زينا مكون ودعي أفرمي نزي ونفسي كخواي قورة حرامي كردوها كبكو جريت ميكوجن بنا حق خواني خلق مرجن ودعي أفرمي نزيكي مالي هاتي ومكون وبلينو بيمانا كانت عن ببنسر بلينو بيمان مشكينا بتابتي أو بلينو بيماني كالقل خواي برود قاربت دواتر فرميت شوين شتيق مكوا كوا علمت بي نبي ودواتر فرميت بالتكبر وبسر زوية مرة يعني تواضعتها بي أمهمو روشتو آكار برزا أمهمو ياسا وريسا جوانا كهمو هاندر بو روشتي برز كهمو ريقريا كاد لتاوان لخرابة لا كشتني خلق لا داون بي سي لا خواردني مالي خلق بنا حق وبتابتي اما جابها تيبيش اكات منالي بباوك همو امانه لشان اياتك لسوره اسراء خواي قورا باسي كردو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اياتي بستوسي لسوره اسراء حتى اجاتا آيات السيوهشت خواهي قوار باسي أمشتاني كردوا لسورة أنعامش خواهي قوار همان أمشتانا يا زوربي أماني باس كردوا بلام لدو آياتا يعني زياتر لسورة أنعاما بكورتي باس كراوا لسورة إسراء بتفصيل زياتر درجة باسك دراوا أبيني لآياتي صوب أنجاو يكو صوب أنجاو دو سورة الأنعام خواهي قورة باسي همان أو مسلاني كردوا لسورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أما آتي كمان أفرميت بلي ورن بابيتان بلي مخواي قورة چي لسر ايوه حرام كردوا يكم شريك بو خواب ريار مدن اللا تشركوا به شيئا دوائي وبالوالدين إحسانا ولا قل دايكو باوك چاقبن يعني يكم يعني اوهيك خواي قورة حرامي كردوا بلام دوام يعني أمري كردوا خواي قورة بچاك لقل دايكو باوك يعني عكسي أما حراما بيشواني أما حراما شون كسرتاء تكفر ما قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم بوتان بخوين موا كبر وردقاري إيوة تشي لسرتان حرام كردوا يكم فقراء ألا تشركوا به شيئا أما يكم حرام كرا وكان كالهموي قورتر أويا كشريك بو خواب ريار بديت دواء أوانتر كباسي كردوا هندي كان وكو أمر خواهي قورا وبالوالدين إحسانا أما يعني ليا لوا باسي حرامتين كردوا بلكو أفرمي وأمري كردوا معناه وياك أمري كردوا اللي قال دايكو باوكا شاقبن يعني بيتشوانا كي حرامة بيتشوانا أما خرابة اللي قال دايكو باوك أزياد داني دلي دايكو باوك ياخد آزار دانيان بهرشي ويك بيت حرامة لقال شيء أم حرامي خواهي قورا باسي كردوا اللي دواي شيركوا اللي دواي شريك بو خواب ريهردان ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بو من درك يو كواتا أزيتي دايكو باوك چن قوريا خزمت كردني دايكو باوك رازي كردني دليان پاداشتكي چن قوريا وكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام كليان پرسي باشرين كرده وچي فرموي نوش لكاتي خوي اي دواي او فرموي چاك لقل دايكو باوك اي دواي او فرموي جهاد ياخد جهاد دواي او چاك لقل دايكو باوك يعني لتنشت يكو باس كراون الصلاة على وقتها قيل ثم ماذا قال بر الوالدين بويا القرآن في روز شهرها بهماشي وأبينيد لدواي أوي باسي شريك بو خبر يردانكات باسي تاكل لقل دايكو باوك هاتوا كخرابة لقل دايكو باوك أزيد داني دلي أوان هاو تاكراوا لقل شريك بو خبر يردان يعني لدواي أوي باس كراوا يا بلين لقل أوي باس كراوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ومن الله كانت أن مكوجن لا فقيريا نحن نرزقكم وإياهم يا من رزقي يا وشو أوانش أدين ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونزيك فاحشة وخرابة كان مبنوة أويك وا ديارة أويك بنهانة أويك قورية أوي بتشوك نزيك كاري فاحشة مبنوة ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ونفسك كخواي قورا حرامي كردوا بيكوجيت ميكوجن بحقي خوينا بيت يعني كاتي كاكسي تاواني كردي بيكا لسر او تاوانا دروستا بيكوجيتوا او الرقي بيدراوا او يعني بحق اكوجريتوا يعني كسي بونمون ايكي كي كشتوا ايكي كي بتاواني كشتوا قصاصي لشرع ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أما قصاص هي أكريب بكجرية ولا بري أو كسيا كببيتاوان كشتو يتي بوي خلقك درس ور بقرن ونبيرن بأساني دستيان مشيت خويني خلق لبين أو إيكوا جياني خلقو خويني خلق باريز راوبيت روحي خلق باريز راوبيت خواي قورا أو قصاصي دانا بوي كس كزنا كجرية بيتاوان جا كخواي قورا فرمي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق استثنائك كالبا يعني إلا بكشنويك كحق بيت أو رقي بيدراوة حق بيت شونا وكويك كسي بيتاواني كشت بي أو دروستو أكريا جائزة بكشريتو ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أما أخوائي قولا وصيتي بو إيه وكردو بو إيه كأمشتانا جابا جيبكن همو أمانا شريك بو خواب ريار ندن ولقل دايكو باوك تاقبن ومنالي خوتان نكوجن لبر فقيري كعادة يقبوه دابو نريت يقبوه خلق يقمنالي خوزين دابشال كردوه لبر فقيري لبر اوي ترساوه بيه بخيونا كريت وهروها نزيكي فاحشة كان مبنى وهرشي فاحشو داوين بيسي وخرابيا ونفسو روحي خلقيش نفسي هيج كسيك هيج نفسيك بابيتاوان نكوجن خواهي قورو وصيتي كردوه بو ايوه بلكو عقل بقرن بلكو عقلتان كامل ببيت تيبقن لا حكمتي فرمانا كان إخوائي قورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى أبلغ أشده دعاية وفرمي نزيكي مالي منالي بباوك نبنوا إلا بباشترين شيوا نبيت حتى وكو أقاتا تمنيك كخوي بتوانيت تصرفك لبارو مالك إخويا و بتوانه کسبتی کپیو که پارسگاری لب کات بیخاطر ایشی کی باشه و بتوانه بباشی تصرف لو مالی لب کات او کاتا پارک بدن دستی و ایلا او پار او مالکه هی منالی بباو که پارسگاری لب کن بیان هل بگرن و اگر توانی تان بیان بخانه ایشی و ایشی کی باش حتی او کاتی که جوره قبل بباشترین شیوا نبی ل مالی آوان نزیگ نبنوا باشترین شوا وکوتم ازانی که او پاره اگر هر داینید قازانج هیچ استفاده کی نبی و سالانش آبی زکاتی شیلی بدرد اگر زور بیه سالی با سرابشه بوی لبری اوی کواز زکات که کمی بکات و همو سالک تو بخیت ایشه که و که همو ساله زیاد بکات او باشتره بو نمونه اوی ایشه که لو جوره ایشانه که احسنه که خواهی گوره باسی کرده الا بلتی هی احسن او دروسته پارکی بو بخیت ایشه که باشه و ایشه که بزانی زرناک و زیادتر لانی قازان جو لانی برجوانده که زیادتر مسوگره و اوفو الكيل والميزان بالقسط ولكشانو بيوانيشا بدات بروري بريكي براستي انجامي كشانو بيوانا بدن حقي خوي بدن ما في خوي بدن كشانو بيوانا كيل بيوانا ميزانش كشانا كاتي خوي هردو بيوارك زور بوا بتابتي كشانا زور بوا كاتي خوي يسا باسك ريا ألان قن صاعك قنم مدك مد مشتك صاعك شوار مشتا كان بيواري كان هبو بوشي ويا لكات زماني كل شيء ألان منيك بمشي ويا زور جاليا وتوانا التنكي قنم بوشي ويا كيشانا بيوانا هبو وكيشانش بميزانا يسا كيلو هيا داهاتو وزن كاني ترهيا بلام لزماني خوي بشيوازي تربيه كشانيان كردوا خوي قورا لم آياتا باس لوكات كيلو ميزان بقصد بيه بريكي براسي بهي الشيوه غشي تيانكي يعني اگر ميزانكي الكتروني تهيب ونمونا كديارة إخواني توا يك غرامي كم نبيت اگر كسي دا كيلو برنجد لي أكريت ام دا كيلو كده هزار غرام أكات نابي يك غرامي كم بيت مادم أبا بغرامك بواضحي داري خات نابي يك داني كم بك او يك غرامه لو انا يك داني برنج بكات يا كم تريش نابي لو كم تربيه خو اگر بو احتياط شان داني يك زياتر داني با دغرامي زياتر بيه نوك او ميزانه زور دقيق نابي يا شتيكي لسر بي لو كاتيا بو اويك نبا شتيكي وزنكي زياده خويند بيه توا ابي مراعاتي اوبكيت الان يونسي كوري عبيده يا كي كتير لبياو شاكان كابا كوراكي وتوكاتي كشتيغا فروشي ام ترازوكا كداتنا ولا سريكا بيتكينا بسرا خوي شو بدستي خوي سريبتي بويتا بوتوزي بيوني مني وتو انا بوكي الله خو من تبوتوزي ريكا بخلقنا فروش خونا بي او خولا او تبوتوزي لسر او ترازويا كمن شتكي بوكي شم بونمونا كيلوه بطاطي بوكيشي لقل اوشا توزيك خوال بسر او ترازويا تبو توزيكي بسر ويا كوزنكي زور زور كما يعني لغرام جلواني كم تربيه بس حسابي كردونا با اوي بسر ويا لسر وزنك حساب بيت لسر وزني اوشتا كمشتريكا اكرد لسر او حساب بيت ودعي من قناه بار من لسري وكواي تبو توزي رقاكم بيا فروشت بيه كاندازيكي زور زور كما يعني لوش الترازو نخوينه تو عندك كما تناند الكترونيا كان شلون كو قلت ملواني غرامي كجنبه والله مو كسك الاخوات رسوا حسابي اوي كرتو حد لقيت كتير لسورتي مطففين سرتاب ودس بك ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين يا حرشيك زور قبر لسر اوهاتوا كخواي قبر فرمي ويل بو اوانا كويل شيبه كلنا ودوزخه كهموي اقرا كفرمي ويل بو وانا ككاتك كبيانو ترى مطففين يعني فيل اكن لك شانو بيوانا اذا اكتالوا على الناس يستوفون اقرش تكبو لخلق بكره استيفاء اكاد يعني بطوابي حقيقي خوي ولا اقرا واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون مالهم كاتك كبو اوي بكاش يا ابو اوي بيبه بالزرر بكمي حساب يا كاتبوي يعني بونو منا اگر كيلو اشتي بكره لكابرا الا ابي كيلو كي طوابع بلام اقربي بفروشي اسايا بلايو 50 غرام شي لي كم كات وبتعبت كاتي خوي كهردو كرينو فروشنا كهردو كان لبري اوي بارور بغريت لو انا شتي كي دابت بو شتي كي لو ورغرتي بلبري باري لي ورغريا بونو منا هندی گنی می داو بی لبری آواه هندی خورماهی دیا ورگر تو کاتی ک خورما کل ور اجریه وزن کی بطوعی وری اجریت اذا الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون استفاك بطوعی چنیك سیرک هیچ نقصانی نبی انجا وری اجریه بلام کاتی ک گن ما که ایابو لی کم اکات خوای گور فرمی آیا امان نازن کزین دو ابنو بار روزه کی زور جوریه کل حضوری خوای پرودگاره وستن ل حضور رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يا آية أوان نازن كزين دو ابنه وبؤ الرجاء يعني هرشي كي زور كورية أجرنا وكابرا جاري كان شتيكي فروشتو وبخلق بون منا قنميكي داوا بكابرا شكريكي داوا بكساك خلقي لاديا بكيلويك بوكيشاوا بعمدي خوي أو كيلوي كم كردوا آخر جاري وابوا بردیان بکار هنا ولا بری کیلویا و اسش هی لحنی شون هی کبرا اصلا که دزن نکه دوکان داره که لبری او بردی کی کشاوا او برده به حساب کیلویا گی کات جا او برده آسانه پارچه کلیب کات و اگر بیه بیا یا لونه به حالش نزنه پارچه کلیب بیه تو نقصانی بیه ل کیلو اصلا که لونه چند غرامه لونه 20 غرام 50 غرامی نقصان بید به حالا امر روبدا یا لونه با عمدیش مبکات چاو بردو اوشتان آسان او ایتیا بکریا اسنکا تا حد یک قرسه او بکری لگل علی کم کریا بلام لوانه بشتی تر مغناطیسک دابنی شتی تر دابنی تا ترازوکا قرس بکا او لای انواع فیل اکرت یصدر کوتو مثلا تصویر کراوا ککسک به نهانی تصویر کی کیتری کردو کاتک تماتیک یا میویک اکیشب وکسک اول برچاوی کات علاقه که بلام لیو علاقه ای که دانه او علاقه ای که تری دانه او خرابکانی تیا خرابکانی تیا کرد و که آوا کات لو کات خرابکه حالا گریت و ادابه دستی کابر او ادابه دستی مشتریک او اما زور ابین ری ام حالت آنها تصویر کرا او اما رو اداد جا اما بوکی ارون او عیتش مول آوانه کات که خواه فریم ویل لیل متففین ویل بو اوکسانه حتى عذابي أوي هند اللي قالاني بيشو كنار دراب ويان قومي شعيب تواني هر قوريان كديار بول الدواي شريك وخواي قوري برغردان أو بوك اللي كيشانو بيواني غشان لخلق كر كسيدنا شعيب فرمي ويا قومي أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فرمي أي قلكم يو فساد لسر أرزا بلاو مكانوا ولا كيشانو بيواني غدر مكان في المكان يعني اوا شتيكي ديارو اشكراب لنا او قاليا كدواتر خواي قورا لنا يبردن عذابك بو ناردن سرتا هوريك هات وكو شوي هوري قوابو زور قرم بو زور بيزار بون لدس قرماك او هادو تيان اما هوريك باران بو بارينة فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه خواهي قولة فرمينا خير أهو باراني بيوانية أو هورا بل كو أويك إيو بلتان بو أتانوت كامي عذاب إخوة آدي لكوية أو عذاب من بو بنيرا فرمينا بايك لقل أو هورا كهرشتك بسر هشتك أروا بيرانيك كاوليك بطوابي إبادهك تدمر كل شيء حموشت التدميرك بأمر خواي بروردكار لما أتشو ورجيرك دقكاني قرآن وفرمودتي قشتين تابتي أبيت يسا تدمرو كل شيء هموش تيك تيك أشكيانيات يعني أوشتاني كقابلي أويك تيك بشكيات بوبايا أويك خواي قوري ويستي لسريتي أويك خواي قوري ما بستيتي كتيك بشكيا أجينا بورمونا شاخكان مرجنية بوبايا تيك بشكيا بورمونا كل شيء خو خورو مانو هساركان جاقريتو كألي كل شيء والله من اللي أخوي يقول ما بسي أو كل شيء أنيك هم كون كائنات بقريتوا ما بسي شاخو بردو هرشي أو أنيك على سر زبيعه ما بسي أو كل شيء أيك بيندي بوان وبجاني أو أنا وهاي ما بسي مالكاني أو أنا ما بسي لا شيء أو أنا ما بسي بيداوستي كان جياني أو أنا كهمو يتكادات وإيش كانت ولا ناوي أبا وإيش سوتينه أو كسيك بس ما كرد كهم روجك مشتريك للاديك وهاتوا بون من كريب او هناوا او جلبري او شكر دعوتي يا شتيكي تري دعوتي يا خرماكي دعوتي باشان پاش ماوی کی زور که همو جاریک او مشتری لادیکو او شتا هینا بو دکان دارکا اویش او شتومکی خوی پی افروشت دکان دارکا بو درکا که ای کشید بر رکوت سیرکا او کیلویک او هیناویتی کم تره لکیلوی اصایی و پیاله فلان کس ام کیلویک تو بشتگانم بو هینی چنیکا من استحسام کردو کم تره لکیلویک او شالا جاولا من لسر او کیلو حساب مکردو کتو بوداناوم کله لای تو شتم کریو با کیلو کتو کیلو شکر داو پیم کتو کیلو خرمات داو پیم بردومه تو خو اما کیلو مان لانی لادیه هل لسر او حساب مکردو لسر او من کیلو کم کی شاو کبر زرکه هل دنیا اکثر قرای او بو خو ک کیلو کی ل کیلو کی لوی کم کردو اکثر اوش بنزانی خو وای زانی او کیلو کی طواوا او کبو امی هناوا کمی کردو لسر او حساب کردو جامع ضرری که دنیایی کمه که توشی بیه بلام ضرری گوره روش قیامت های که اویل خواهی گوره باسی کردوا و هل دنیایی شا او کسا توشی آفتی اگه بیه توشی بلای اگه بیه که هرچی اوی کوی کردوا تو همو قازانجی کلماوی دیان سالا کوی کردوا تو بیه که وناو لوانه لپره که با یک جاره و با یک دفعه هموی بسوتی و لناو بچه هموی لدس بدات یا مالک یا سوتیم یا لشونه که او پاره هل گرتوه کابره نازانید باو رزیلیه باو فلس فلسه کوی کردوه توا لخلکی لو باو فروفیلا لناو جلوبر یکی کونا دایناو لناو سرین یکی کونا دایناو باوی کس نزانه مالوش نزان او پاره هنده کس اونه پاره لخوشه ویستا مالوش نزان پاره هی و پاره هل گرتوه دایناو ولا کاتک یا توسیره که مچی ولا سوتان دویانشتک ولا فریمان داو یا من بکون فروشک هنده کس پاره که اول روش تو ویکا کوی کرد و تو هنده کی تر هنده خصوتی ناو ساجا کوا ساجی نه زنی و ساجا کدان را و دمی که نان پیان کرد و لپری که مال و تیان او بو نان یک نکن ساجا که بیان بو خوی اگریان پیو ناو زورش تی اول روی داو جا ویکا به حرامی کو بکری تو یا هر لدنیا اسوتی یا بزرگ یک اروات یان کسی کی فیل بازیت الکه اکو ایش که زور قازانجی کی باشی لیکید بو پارم نایتی یعنی زور با آسایی و با سادهی امپاره زور تسلیم یکد که لکات یک او لسر دینار یک معمله لگل خلقه اکد که زور انکاره زور گیره لمعمله یا بلام لسر لوی تریانا چون که خواهی گوره ایوی او زرری لیب کبید زور با آسانیت خواهی تسلیم اکد با دفتر دولار ایاب و کسا او کسا قول بره که زور جاره بینین که برای هزار دفتری خلقی برد ام هزار دفتره چون کوی کرده وام خلقه چون به آسانی تسلیمان کرد چون سیقان پی کرد که برای چه لسر پره که آسایش تکه نوسیه نه عقده که محکمه یا نه کاتب عدل نه هیچ اما چیه ورقه آسایی لسر نوسیه و اونم لفلان که زور گرد چون اونه به آسایی تسلیمی کرد ده او برو بولای بلای نخوشه که ده ما عملیاتی که ابی عملیاتی که بکات ده ما با صد هزار اکروزیتو علا نیمه بخواه زررم کردو و نازم پارم لچی بشی ها صرف کردو دست میگیره و دست مانیه که کاتی که زانی دوائیه که کسی که واسر حل دا با دیان کس با صدان کس پاریان للایتی لو کسی که تو پید اوت صد هزارین ادا بفقیره بلام چوا دفتری کردو تا دستی کسی که وا لوی که تو وات زانی هیچ پارین یو بزید پیاتا هاتو سیرکی دا دفتری لای کسی که یاوی تی پی ایشی پیو کاتو بلام ایش ای خواتو لیه دا ربو خارج بونمونه. آویش خو، آویش لبه دوای سرفراز نبی. آویش قازانج لو پاره نکات. اینجا با آویش ل معلوم منالی خویت اسیری او پاره ببینه. اینجا با منالی نقصانی بیه، با منالی کی بیه چایی نبی، با منالی کی بیه دستی نبی، یا شلل دماغ بیه. جا وکات بوی درکی وکه همو او پاره کوی کرده تو. اگر صرفی شکل او منالی چهار سری نکات. و اوفو الکیل و المیزان بالقسط. انا خوي قول سورتي الانعام فرميت كشانو بيوانا بريكي بدروستي انجام بدن لا نكلف نفسا الا وسعها تكليف لهج نفسك ناكن الا وانا بك لا تواناي خويا هبه شاي سم مثلا كشانو بيوانا بون بنزين خانه كان هي بنز خوتو نازانيت او اللي تريك حسابك هذا اللي تريك مظبوطه يان خشيت يا بو اللي جنتها بتيه قرن جارجار او شنانا بدو عدد چون یا بلین لیکولین ولا سروانه اکن كبيوست دائما تشاوديرين او جورشتان او جور حالتان بكريت برجني ابو عمدي كسانه خشب كان لو انا نزان بيوركه هليتابت بي نزانو بهلا بنزين انا بخلق فروش تبيت لهر لتركا بونمون اگر دا ملي لتر كم بيت بو كسه زوره دو اي بروج قيامه حسابي او الى قلاب كريت بوشي او بنزينت بكم فروش بخلقي اتر اگر غشيت يا بكريت هوا بابتي جزور قولوا فراونه هم غشوا فروف عليك واكريت واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا واگر قستان كرد دات پرور بن لقسه كانت انا اگر او كسه خزمشت بيه اگر او كسه خزمت بيه لگل کیسه کا کی شی ہے بلام تو زانی خزمہ کی خود لسر ہلا یا توان خزمہ کی خود تو توان لبراکت و نقل براش نکت توان لا اموزاکتا نقل کسی کی غیره ابي لو حالتیا او قسی کوا حق او عدل او راست او بلیت کامی عدل او بلیت نک بجیری براکت کی لبروی براتا اتر ہلی ہے اتر توان بار برام بر خزانه کی هر چی کی تو هر بجیری لب کی چاپوش لب کی نابت أو مسلمان تينيا خوا أمريكا فرمي إذا قلتم فعدلوا أجر قصتان كر عادل بن لقصة كانت أنا أجر خزمي شد بيت ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفو وعهدوا بلنا كان خوا برد قارش ببنا سرو وفايب يبكنو بارز قاريل يبكن ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أما خوا برد قار وصيتي كردو بوئي وأنجامي بدن بلكو بيربكنو أما يادا وريب يد بوتان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه أما الرجاي منا أما صراطي منا خواي قولاء فرميات صراطك مستقيم الرجاي كراس دروس شويني بكون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شوين ريبازو ريشكو برنامكاني ترنكون كوا للرجاي خواي بروردقار لا تان بدات برتوازتان بكا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون اما خواهی پروردگار وصیتی کردو ابو ایوه که انجامی بدن بلکو تقواتان هبیتو پارزگاری لدینو ایمانی خوتان بکن سی آیاته هر سیکن بمکوتای هاتو ذالکم وصاکم بهی لعلکم بلا من آیات یکم فرمید لعلکم تعقیلون لدو ما فرمید تذکرون لسی ما فرمید تتقون او کسانی که قرآن پیروز دبر اکن ابیت ترکیزیان لسر او شانه هبیت که آیات یکمان بویا کوتای دید دوام بوسیم بو شیتر ك ليك أشن كوتاي آتا كان أما لك آتيك لسورة إسرائيش خواهي قورة همان أماني باس كردوا بتفصيل كزياتر كلا سورة الأنعام فرميت وبالوالدين إحسانا تنهاء واني باس كردوا بالوالدين إحسانا بغام لسورة إسراء بتفصيل فرمي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة لسورة أنعام دوشة وبالوالدين إحسانا بلام لسورة إسراء دو آيات طواوة كبتفصيل باسك كشون شاك بلقل دايك وباوكتا كشون نرمونيان بلقل هنا كقسي باشان لقل بكي قسي شيرين وجوان لقل لحزوري أوانا بكيت هل نشاخي بروي أوانا ليان تور النبي بيزاري در نبري لدستي أوان والتواضع خوبة كمزانين ملكشي لبرامبر اوان بيشان بديتو ملكشي بنوانيت اما اخواي قورة بتفصيل لسورة اسراء باسي كردوا كاتيك لسورة انعام اخواي قورة فرمي ولا تقتلوا اولادكم من املاق لسورة اسراء فرمي ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق ليرا من املاق لاسراء خشية املاق ليرا لانعام نحن نرزقكم وإياهم بلام لاسراء نحن نرزقهم وإياكم جاوازي لا شوازي وشكان هي ام جوازي قرته بوشي زانان الان املاق يعني فقيري هجاري نداري افرم من على كانت ان مكوجن لبر هجاري ولا تقتلوا اولادكم من املاق لبر هجاري يعني هجاريه كخوي وجودي هي يعني كسي كخوي هجاره هجاري كحاصله يعني وجودي هي او كسخوي لحالتك كدسكرت هجاره اما لم حالتها خواهي قورا فرميد لبر هجاري ما ينكوجن يعني لبر او هجاري كتو تياي دايد لبر او دسكورتيا ما يكوجا يما رزقتان ادين يعني ام كسالي ريهار خوي حالي باجنيا لبر او خواهي قورا بباسي خوي دستي بيكردوا فرميد نحن نرزقكم وإياهم ما دام ام كسال خوي هجارة لو حالتيا خواهي قورا باسي رزقي خوي كاسرتا فرميد يما رزقتان ادين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. كواتا من إملاق يعني لبر هجاري لبر لهج بهوي هجارية كخوي وجودها. بلام لسورة إسراء كفلم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. خشية يعني ترس لترسي هجاري مان كوجين يعني هجارية كلواني وجودي نبيا لو كاتيا وكسوز عباشا بلام لداهاتو ترسي كبهوي أو منالانا ونخوش هجار بكويت فقير بكويت يا أو منالانا لمستقبل أخوان هجار بن أما لبر أوي بيوندي بمنالا كان وهي أو هجارية لبر أول لبا أخوة يقول رب باسي أوان دسي بكتو برزقي أوان أفرمي نحن نرزقهم وإياكم أما الرزقي أواني شو إيوش أدين يعني كاميان مهم ترى خوي جور أو يعني بيش خستوا نحن نرزقكم وإياهم لسورة أنعام كاتك كخوي هجارو لبر هجاري كخويتي إيه من على كان بكوجت بلام لسورة إسراء خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم هجاري كهش تجاري نهات وتآراوا كسكوص عباشة بلام ترسيل داهات وهجار ببيت ترسيها يا خشيتها يا لو أخوي جور برزقي من على كان دسي بيكردوا نرزقهم أوان بيش خراون لبر أويك لهجاري أوان ترسي لو ترسي بهوي أوان وهجار ببيت أما لبلاغتي قرآن بيروزو أسبابي تقديم وتأخير أو جواز يعني كالنيو آيات سورة كان قرآن بيروزا هي كأما بوا لبركردينيش دي سانوا أساني أكاد تركيزي أبت أو آياتاني كاليك أچن كلا سورة أنعام ولا سورة إسراء بمشي وليك أچن بلام أقر معناه كيبزاني بوشيوه ليتيقناشت كليرا أفرمي من إملاق من بكارهينيد وفرمي نحن نرزقكم وإياهم بلام لا سورة إسراء بوشيويترا هروها لسورة إسراء أفرميت إن قتلهم كان خطأ كبيرا أو إضافي تياك أفرميت كرشتني أو منالانا تاوانكي زور قوري حليكي زور قوري هروها لسورة إسراء خواهي قوري لدواي باسي شاكا لقل دايكو باوكا أفرميت نح ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فروردقارتان زاناتر بوي كوالا نفسي إيواياها لدلو دروني إيواياها أقر إيوى الصالح بن خواي قورا بخشنديا مهربانا ليبردية برانبر أو كسانيك أقر رينوا بولاي وتوبأكا وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ما في خزمو كسوكارو هجارو ريبوار بدا وتبذير مكا زيادة روي مكان لشتكانا حقي هج خزم يعني خزم حقي هي بصيلة رحم بيارمتي دان بل يبرسي نوا هروها مسكين اوي كهجارة حقي هي بسرتوا كيارمتي بدي ابن السبيل اوي كوار ريبوارة اوي كالريبوارة اوي كغريبة حقي هي كيارمتي بديت لواني بيوستي بها وكاريبيا زمان نزانيا شونا كان شعر زانيا نرخي شتكان وكو بيوست آقا دارنيا لبر أول بيويستا رشاوي حالي كسي ريبوار بكرت ويارمتي بديت زور كسي ريبوار يا غريب لولات إياما هيا لولاتاني دورو برا ويان بو إشوكار يا بولاي دكتور يان هندي كان لولاتي زور دورا وكو نيبال وبنغلاديش وهندستان هاتون بيويستا أمانا رشاوي حالان بكرت ويارمتي بدرين وكو بيويست كريان بدريت لكاتي خويا كريا كان بدريت لي كم نكريت غدران لنا كريا و يارمتي تريش تاني بتوان يارمتيان بديت اما زور خير اقلت انا مسلمان اجنب لبر اوي كا توبو تشاك كردنا هول يارمتي اديت كبالكو خواي قورا هدايتي بداتو اسلام للاي جوان ببيت زور جار ابيني او كريكارانا هر برنجي بيستيان ديارا كخلكي ولاتي كترين خلكي بنغلاديشن يا هندستان يا سنغافورة من خلكي بيني وكناسيا كاليرا لسنغافورة وهاتو يا مديار وضع باش نيا اقر كسي كي باش بيت حالو جزراني باش بوا ناهات لسنغافورة وبقات إيرا بو كارغوزارية بو إشي كيوا بچانيك برساري ليا كيد الله يبعاني 300 دولار يا 400 دولار أمرو جانا هندية كمبيني كشقا مكاني باك كردوا كقسم كرلا قالي وتي خلقي هندستانم ووتي كريا كم 400 دولار بس 500 بوايا زور باشترو بومن بوي كبيداوسي كان مزياتر بيا جيب بجيب كم والذي أنا تكيم برسي وتي من هندوسم لقال وشاء من حزم كركبة هرشي ويكبيت شاكي كي لقلب كم ورقم تلفونه كش مليا والقرد بتنبالكو بتوانين يعني بشي ويقل شي وكان هاو كاريد بكين غايتك تشيه با هندوسي شا مسلمانيا بلام اکریت و چاک بی لگلا اکریت چاکا یارمتی اگر خیر یک چاکا یک تو مادم امیدت هبی بوی لوانی بو چاکا یو کسا خواهی گوره هدایتی بدات او تا مؤلف قلوبهم بشکل زکاة دان راو بوانی که تازه مسلمان من بوی دلان راجیر پریا زیادر اسلام و ایمان للا خوشویز بدات او ابن السبیل زور خلق بیباکن لبران بریان خلق جوان نه نه يعني هر حسابي بشران لو انا بونا كان الله ما خاتو ولا مسجادي شكواز انا من روبوت كاع خوميش استراحتي بيستا خورد نخورد نوي بيستا جياني باشو كرامتي كي شايستي وي جياني كي باشو كرامتي هبي كرامتي باريز راو بيت اسايا قلتو جار بجار الججنا لمناسبه يا دهزارك بدا السكري كاري كوا خيره خو مانيش خوي غور حسابي بوك هم او شاكاني كيكيت لقل لگال صدیق کات شاگرد که خواهی گوره حسابی وکات. پیغمبر علیه الصلاة و السلام فرمی خواهی گوره ل کسی خوش بو کسی کی توان بر ل بروی آبی داب صی کی تینو. یه و انسانه که خواهی گوره رزی لکرت و لقد کرمنا بني آدم. یه تبزان تینویتی برسیتی ل شونه که ل پکی کوت و ل جادیه که وستا و سعر نی علی بگریت. او حالت آنها بداخ و سؤالش تانه من بینی و خریکن يعني بيزاريك روكات انسان بصدان سياري اخر موديل بيني بسرو جاديه اروا بيرجيني غوستاو بيريبيا غوستاو لسرو جاديه ديارك ايو بشوينك بروا ديارك شارزانيه يان باري بيني يان ماندو يان اتوان تاكسيك بغريت برواك مراقبه بك بصدان سياري اروا كسينا برست زور بكامي يعني رجيكي كم زور كم ككسيك بوست يا لو بياو لو بيريبيا ولو كسهجار برستوا کبوچو رویت پیوست بچیا پرد لب روا پیوست بوه بدگیم چاری بوه اشون اروا ک توش بوه رویت که و هیچ ارکیج ناکی به تسر شانی تو بوه اشون اروا ک توش بوه رویت بزور زور خیره کی جوری بیگین لگال خوته تنانت هندی کس لوانه کجربار من رجع سری خم الله خوزگا یعنی پارشان لیور گرتی نه قینا که بس سر ما خن لبروی ک ساعتی که لیرا وستاین دزلا هر سعرك أروى لي رودة سيليا غرين كسي هالمان كسي هالمان ناقريت لقيناك بس بهارج ببس كسيك بهالمان غريت أو إن دليل تشاورينك ابن السبيل شن جار لقرآن خوي قرب بس ابن السبيل كردو إن جاء ولا تبذر تبذيرة تبذير مكة إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا خوي قرب فرمي أوانك واحد تبذيرة كان وأنا براي شياطين يكان إن جاء مبذر يوامان هي مبذر شيء وبار الحرام صرف كيد وبذلي وامن هي شبك يك دفتر دولاري داو برا بودني كي خوي بخو من بيستو ما كسيك 5 دفتر دولاري داو بو شبك را بودني خوي دي برو بولا بزانه 5000 دينار دسيت 5000 دينار بكاد بخير ديو براي شياطين يا خوا فر مكانو اخوان الشياطين ريك وبرا شيطان يتر تشاوري خيري تشي لي اكيد براي شيطان يتر براي دايكو باوكيتي جا شیطانیش برام بر پروردگاری خوی کفوره پینزانه ناسوپاسه ناکس بچه اوانه برای شیاطینه کانن تا خوی گوره بیکاتا اگرو عذاب بویان او پارو سامانه که هیانو که آوا صرفیه کن کلو ملت حجارو قرب سرنا پرسنوا و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا جاء فرمي دستكانت اوا من مكة وكو كوتو زنجير كرابيت بولاي قردنت نتواني باري صرف كيتو دستيانا شد وبطايش بلايو مكروا بطايو بلايو مكروا ك دعيا ببيا بارو بمفلسي دابنشيت يعني لو بينيا وحدك وسطته بي لسورة فرقان جفرم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أواني كواما الأبخشنك الصفات عباد الرحمن أو يكوا إسرافناكا ورزيليجناكا لبين هردك أنا حدك وسطيان هيا بأم السليك أخوة فرمي مغلولة إلى عنقك تشبيه كدو بويك كسك بكوتو زنجير دستي كرابة تملي من بيستوما كسك بوي جرامه وتي يكيق الله و تی کسی که متمنه پیکر آب و یرام و تی من کلی کاری مکر بو پیامک ایش مکرد و تی فلان کس ورا تو آوا ل پشتی آب پای و دستم ببسته رو و تی ترسام و تی باشه بو علیه ما مسالشی بو دستی ببستم و تی تو را آوا ل پشتی پای کو دستم ببسته و تی هر دستیم بسته و تی اینجا دی ده هزار لجيرفان ما أو ده هزار دينار دربينا راديو يكم بو بكرة وتي والله يشنك أمين راديو بكرم بو خم دسم تيناشا والله يمنا ما كسي بو يجرهم يعني اشتغى زور سير زور عجيبة أقل كسي قوابيت دسي تيناشا اشتغى بو خوي بكرة لكاتي إيش إنجا بخلكي كتير بلا ورا دسم ببستة وبارك لجيرفان دربينا وشتم بو بكرة زور شتيك عجيب وغريبة بس والله يوتيان أما كسي بو يجرهم وتي مشتكي راسة جا خلكي وامان هيا و دماغ قرب سر پارکش کوکاتو استفادهش لی نکت. این ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. هندی لوانش که اتن بس علی زور زیات الرزیل بن حرسیان زور بیاد.

ئەو پارەیە بۆ مزگەوت بێت لەبەر مزگەوتیان پێ دروست کردووە کە ئەوە کوێ کردووە یە کەسێک خۆشویستی پارەوای لێکە ئەو هۆم پارەی هەیە ئەستان ئەوەندە تەمەنی نەماوە کە ئەگر هەموو ڕۆژێکیش بەدڵی خۆی پارە سەرف بکات و نان بخوات و خێریشی لێ بکات هەر هێشتا ئەوەندە تەمەنی نەماوە بەشیەوە بکات ئەو پارەیە تەواو بکات بەڵام هەر هێشتا هەر حرسی هەیە هەر هێشتا هەیەوێ پارەی زیاتر کۆ بکاتەوە دڵی نایە سەرفی بکات ولا تقتلوا اولادكم جاء اخوي غورا فرميت پروردگاری تو رزق بو کسانك فراوانه کا بو هند کسیش برتسکی اکاته و کمی اکا خو تقديرات رزق كردوا ومن على كانت ان ماكو جن خشيه املاق او اتم باسكر ولا تقربوا الزنا نزيكي زنا ما كونچن كفاحشه و كاري كي زور خراب و رگي كي زور خراب و نالبارو ناپسند ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق او نفسيك اخوي قوله حرامي كردو ما يكوجن الا بحق نبت ان جالير التفاصيل كل سوره انعام نيا افرمي ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا اوشي كواب مظلومي بكجري ام سلطانك من داو بولي امركي تصلاتك من داو بجائز دائنين بوي كوا او قاتله بكجتوا ان جا اسرافنك لو قتلها لو حالتي شا اسرافنك لو قتلها شنك اگر کەسێک برایەکی کوژرابوو بۆ نمونە بۆی هەیە لەلایەن خۆی پەروردگار و ڕێگەی دراوە کە ئەو قاتیلە بکوژێتەوە قاتیلی براکەی خۆی بەڵام نابێ بڕوا باوکی بکوژێت کە باوکی بێتاوانە کێ کوشتوێتی کەسێک ئەو برای ئەوی کوشتووە هاوڕێیەکی خۆی کوشتوێتی ئەبێت تەنها ئەوە بکوژرێتەوە نەک باوکی نەک برایەکی تری نەک کەسێکی تر کە تاوانی نەبێ نابێ ئیسراف لەو قەتلەی شا بکات ئەمە هەمووی ئەو ڕێگا جوان و دروستەیە کە خوای گەورە بۆی دایناوین کە هەمووی دادپەروەریە ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا بلينو بيمان كان بان سر نزيكي مالي هاتي وما كون بباشرين شي وانا بيت بلينو بيمان بان سر چونك بلينو بيمان مسؤوله برسيار كريلا باري واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقصاص المستقيم ذلك خير واحسن تاويلا همان شي وي كلا سوره انعام هاتو بلان بتفصيل كزياتر ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا شوێن شتێک مەکەوە کە علمت بینی زانان ئەڵێن شتێکت کە نەبینی و مەڵە بینی و شتێکت نەبیستووە مەڵە بیستوومە ئەوەی کەوا یەقینت نییە لەسەری تاکیدنی دڵنیانیت لەبارەیەوە مەیڵێ ئەوەی کە بە گومانە گومە شوێن گومان مەکەوە شتێک کە یەقین نەبێ بەچاوی خۆت نەبینی بێ شوێنی مەکەوە ئەمەش بۆ ئەوەی کە ئینسان دوور بێت لە گومانی خراپ و شتێک نەڵێ کە علمی پێی نەبێ قسە و قسەڵۆک براو نەکە بڵاو نەکاتەوە پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمی کفا بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع انسان هر چی بیست بیگرتوا ابیت کسی کی دروزن نابه هر چی برگویت کو بیگرتوا الا ابی بلی بیستوما یا والن او پرکی اگر جراتوا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا ان جابك شخيوب في زوب سر زويا مرو خوتو ناتوانی او زوی کن که بشیت ناخی زوی یا بقدر شاخه کان بالات برز بیتو بهیز بیت او تا او شاخانه بینی که صدان سالما و توبا و پیران من او شاخانه ان بینی و اوان همو مردن بونه خاک یسک کشان رزی شاخه کان جو که خوی ما و توا نوکو شاخه کان بقوتو بهیز و برزین نتوانه من هی بچینه ناو طبقه قولکانی جر زوی و یعنی ده صلاتی که کم و توانه که کم من هی وكم من جبال قد علت شروفاتها رجال فزالوا والجبال جبال شن شاخيك خلقك بسر بقد شاخ كان سر اكوتن او كسان النمان تياشون وجود انما على سر زويه بلا مشاخ كان هر شاخ نجقي قيانا بو ايما بم ضعيف ولا وازيه شاني اولين كتكبر مان هبيت خمان بغور زاني نو بفيز وبتكبر وبشين بسر زويه اما خوي غورا وصيتي تريليرك اما جاك بو التواضع مان هبي خمان بكم بزانين إن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها همو أمانك باسكران هرشي خرابيتيا كباسكرا ولا لاي خواي پروردگار بزراوة خواي قورا رقي ليتي بي خوشنية مكروها للاي خواي قورا لا كشتني خلق لزينا لفاحشة لخواردني مالي هتيو لفيال كردن لخلق لكيشانو بيوانا لتكبر لفيال كردن لمسالي عهدو بيمان شكاندني عهدو بيمان شون كوتيني قمان رزيلي إسراف تبذير خرابة لقل دايكو باوك همو أماني كباس كراول لاي خواي بروردقار خرابة كانيان مكروها خواي قورا أمري كردوا بهمو شاكيك ريقري كردوا لهمو خرابيك لدو آيات لسورة الأنعام أواني همو باس كردوا ولا چن آيات فينجي

لبانزه آياتيج لسورتي الإسراء خواي قورة باسي همو أشتاني كردوا پیغمبرش عليه الصلاة والسلام لفرمو دكاني همو أهماجي بمجوار أشتاني كردوا بو يكاتك پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام كلا سرطاها توا پاشاي حبشا برسال لمسلمان كانكا كوشيان كردوا بولا اولا پیغمبري او امر بشي كات جعفري كوري ابو طالب جالي كاتك پیغمبري خواه هاد ايما بتبرستي معنا كرد بلنو پيمان من اشكان دزي معنا كرد مال خلق ما بنا حق اخوارد پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات امری پی کردین که عبادت بو خواهی گور بکین بتاکو تنها شریکی بو بریار ندین و لقسکان مانا رازگو بین و امانت بپاریزین بلن و پیمان نشکینین و صلی رحم بجیه بهینین یارمتی فقیر و هجار بدین پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام امری پی کردین بچاکا و داوین پاک بین دست پاک بین اما امرو فرمانکانی پیغمبر خواه کل امرو فرمانکانی خواهی گوره و ورگیره و که اما یکی ترن لهم او بلغ زورو قوراني كدليل لسر اوي كبيغمري خو عليه الصلاة والسلام براستي نيردلاوي خوايا وام قرآن كلامي خوايا بروردقارة كأمري كردوا بهمو شاكيك كريقري كردوا لهمو خرابيك كأوتا لزماني بيغمري عليه الصلاة والسلام او كراوة بلغة كأم كسا بيغمري خوايا يعني نجاشي كاتي كجوه قريبا مقصانا اما کسی که کوانتا نیردلایی خواه، امر که به مهم چاکی رقیق که لو خرابه، و هر واهی رقیق کاتی که اشتان آبیسیت، الله اما صفاتی پیامبره براسی. لقل او صفاتانی تری که ابو سفیان باسیکر لایه رقیق جوری روم کان. کوانتا امش آتشی تبال، او بالجزورانی تری که دهمی، او اسلمیت قرآن کلامی خواهی پروردگاره، سورتی اسراء و سورتی انعام، اشتان که و باسمان کرد کلا سورت کانی تریش. هموی بينا و بين امشتانا هاتوا بلام ليرا بتعبتي تركيز كرا و تسريان لشان آياتيكا آوا بوشيوا كو كراو نتوا لسورة إسراء آياتي بستو سي هتاوكو سيوهشت و لسورة أنعامش أو كان آياتيكا لكوتايا هاتوا كآياتي صو بنجاو يكو صو بنجاو دوا خواي پروردگار يارمتي درمان بيت كأمو أو روشتو آكار برزاني لقراني پروزا هاتوا جيب جيب كين لخمانا تطبيقي بكين باورمان بيه بيت يقينمان هبت كأما كلامي خواي بروردقارة وأما بشر ناتوانت ربازو برنامج آواجوان دابرجت كأمر بهمو تشاكي كوريقلي لهمو خرابيك تناند أقر إنسان أو عدالة داد بروريا الزرري خوي تيابت قرآن من أمري بيكا كشون كوتو عدالتك بيت برجوان دي خوي ليقنا داتوا أقر زرري خوشي تيابت أبي او خل لسر عدالته انصافه رازقه يكي خوي

0: ذکرەکانی ئێوەران
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آيا من دورم ليانا وياخد نزيك لبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پارانا ويدعا قويانا وديمو والامیان ددموا هر کاد لیم بپارینوا دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من والام بدنوا فرمانا کانم پشتگوی نخن و باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییا.
2: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا

اوانيك خلشي باور لاواز بيان دلن براستي خلشي بباور خدا ناس خوان بو ايوه كو کردوتو خوان بو ايوه ملاز داوا لان بترسن خوتان توشي بلا مكن بلام اوان واتا ايمان داران بو پروپاگنده باور يان زياتر دامزرو وتيان خدا من بس كيار دادرو يار متي داري چي تاكا

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واستقم كما أمرك.
2: اللهم صل عليه وسلم.

وأمرت لأعدل بينكم فلذلك بدأ

وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم. الله ربنا وربكم.

فلذلك فدع فلذلك فدع واستقم كما

0: قوة إلا لله.
1: وأمرت لأعدل بينكم.
0: اللهم صل وسلم عليه وعليه السلام.

0: لله ما شاء الله.
1: الله أكبر.
2: الله ربنا وربكم.

0: أعمالكم.
1: اللهم صل عليه.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا أشهر الخلق.
0: لا حجة بيننا وبينكم. الله يجمع بيننا. الله.

بسم الله.

0: عليك
1: الله يكرمك يا استاذ.
0: صلي على حضره النبي
1: الله

Allah.

0: عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
1: عظيم قوي
0: هو الله

الملك القدوس السلام. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوي محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

لاني ماندار خوشكاني عزيز وبرس لو تاري جمعي في اشواء لخزمتنا بيرتانا خموا كاليكي كيترن لآداب كومالايت يقرنجا كان كإسلامي بيروس حلمانا نيوا داوامان ليكا قرمو قرمين تيايا مسألة وبابتي سرداني نخوش بو عرضم كردن كسردان كردني نخوش علاقاتو بيواندي دوستايتي وبرايتي نيوان من بتوترو بيستركاو وما ليكا كدائما آقاما ليك بي لما أساتكان يكا آقاما ليك تري بي لخوشي ونخوشي أبدام يكا وبين جاء لو تاري جمعي رابردوا يكمين شد باسي او من كركا سرداني نخوش حقي مسلمان لسر برا إيمان عركي شنك مسلمان برا مسلمانا يكي قلا جيبا جيكني حقوق ما في برا بسر برا كي ويكا نخوش وسرداني بكي با بي فرما اشتكاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم وخالما توضح دا فاشان باسي استفادي سرداني نخوش و أجري قوري قورو پاداش لسرداني نخوش اوش من توضح دا لخزمة جناب تانا بشي دوهمي وتاركا او يدواي اوي كأمم عنزاني كسرداني نخوش حقي براي مسلمان بسبرا كي خويا فاشان او اجر قوره او پاداش قوره يا او اهتمام قرنگي پيدر او لعيني پيروز اسلام او ما وكا آدابي چون سرداني نخوش باسكين آيا ام كار قرنگو قوره يا چون انجام بين برزان آيني پيروز و برز اسلام جياني مسلماناني رخستوا تنظيم كردوا پيوتون چون معملاكن چون حلسو كود بكن يا ساي بوناردون يا ساكاني شي چون جبجي اكن فيري كردوين بويا كا بجوانترين شيوا بيشكوترين شيوا راقيترين شيوا فيري كردوين كما عملوا كينو يا ساكاني دين مان فرمانا كاني خواو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جبجي كين بويا كا آدابي سرداني نخوش بشيكا لكاركال لسر او اجر قورا ما عنده سكوه كآداب كانش جبجي كين جاب الرزان باشترين ايماندار راسترين مسلمان او كسيا كبابندي رنمايا كاني دينيتي بها مشيوه زوقي خوي تيكالناكا با فرمانا كاني دينكيوا بواجباتي آينكيوا او چوني فيود واجب جيكا بويا درسترين ايمان دارو باشترين مسلمان بابندرين يانا با اوامرو نواهي كاني دينكيوا و بسنتكاني في غمرك يا صلى الله عليه وسلم خالي كمين برزان وجب جكني او كار جرنجا ويا ابي اختياري كاتي مناسب وجنجاو بكين وسرداني نخوش برزان بابتي سردان وشونا معلان قران اهتمامي في دعوه بتايبتي برزان ام قصيا عموما وري جرين بتایبتی او کسانی کلناو کوملگا و مجتمعی ایمیا ارکیان زورا واجباتیان زورا خزمتیان زورا کاریان لخزمتی خلقایا بخلقا و مشغولن ابی همو من رعایتی کاتکانیان بکین پیغمبری خوان صلی اللہ علیه و سلم کما مستای ام امتو پیشوای ایمیا کاری ایشی اونده زور بون خواهي قورة جل جلاله رخنية قل لصحابة برزكان كاتي واهبو كلا سردانا كان يانا رعايتي أوقاتو كاتكاني في غمري خواناكن صلى الله عليه وسلم بويا أو كساني لناو إيه مشا مشغلت يان زورترا إسه من إيش ميجنية فلان إيش هيجنية بلا ميكي كيتر من هيا مع مستايا معلمة مربية مصلحة خطيبة نوسرا اويا اويا بدن معنى لهم ايشك معنى بيويست لهم كزيات الرعاياتي اوقاتو كاتكاني بكين بيغمر من صلى الله عليه وسلم قال اوهم مشغلتها خواي قورة جل جلاله لو قرآن عظيمي خواي امرنا بصحابة كان ما مالي بيغمرنا بوابه كوما لي خلق هبون اشون بولاي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم حتما او ينزل خوش بيست منو جنابي شرك اسمان خوش بيه حسك زول لدورو بريابين بلا ما بير رعايتي كاتكاني بكين زور اشون اللاي بيغمري خاصم زور اشون مالوا واي ليه هاتبو كإشكاني تلو دولة داريو مسألة تبليغي رسالته أو حكومته دا صلاة تي دا مزران دو دولة داري أكا سلم وحربي لدسايا
ام پیغمبر مربی ما مستای استاد وحی بو دامزه فریاز ول ایشکان نه ک ول بر خلق خوای گور فرمی یا ایها الذين امنوا جار قناغی یکم لقناغی یکما فرضی کله سر او کسانی ک اشن بو قسا کرین لای پیغمبر ابي خير ابکن ابي دینار ابکا بخير اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه دعاي زور قرز بخلقه كي زور نعنه تواني مرون دعاي امام علي شو خيرك شكر دعاي او اخواي قوره تخفيفي كلا صن مسلمانان كاتي فيري ادابك كردن كاتي فيري ادابي سرداني كردن فرموي خواي قوره جل جلاله خوا غفور ورحيم لدعاي او اجر او خيرش نكن چونك خلقي حياتي تنظيم بو جياني ريق خرا تیگیش که ابی آوا بمشی واز راقی جوانا ما مراب که قناغی کتر برزان خلقانی کمون پیغمبری خواه سازم لگل میوانی ها تای روشتن یا که خواردن یک دروس سکرا بانگ اکران ایر که بانگیش نه اکران جاری وابو خلق روشت او غلطا خواهی گوره جلال جلالو فرمو یا ایوها الذین آمنو لا تدخلو بیوت النبی مچن مالکانی پیغمبر سازم إلا أن يؤذن لكم يكمين هنقاو مقر إذن تانبن كوابو تشون بو هر مالك بيوستي با إذن جاريو منو جناب خوكين بجورا كاتي نقن جاوا يا موقفي كبينين خو من طريقة بينين ولا خوزقنا تشوين أهلو كاتا هر خود خود طريقة بيتوا حزناك واب بينا خاون ماليش إحراج به بو يكا قرآن فرم إلا أن يؤذن لكم بو ايما جفر مي ايمان داركن لا تدخلوا بيوتا غيروا بيوتكم حتى تستانسوا تائذن ورقل وتسلموا على اهلها بو ايما جفر مي وما ريب يا غمرش عينا يا سيد انا رب العالمين فالمي نشنا ما ريب الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا بشن ضلام فاذا طعمتم فانتشروا كايشو دعوه توابو دئيت الرفع زحمتك يتلي قرباني اسراحت يبكن باواني مالكان كوكنوا باواني مالكان باكنوا ولا مستأنسين لحديث دامن شتاني وشو بيبا برازق ساعة ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم او ازيتي بيغمرك صلى الله عليه وسلم فرياي شكاركاني ناكوي كاري تري هيا روشينا بيبلن برون اشم هيا فيستحي منكم شرم تان ليكا والله لا يستحي من الحق بلام خوا شرم للراستي وحقناك اما برزان تعاملك راقي جوانا فرمانك لكاتي سرداني مالانا بوشي وبين ليك لغندكانا بيايك هبو لقل خيزانك للاديش خلق برزان ما نوا بروش خريكي شكار وشو زوخي اواني جاتون درنغ خاتون بو مالان زورش دانیشن چوب نمالی پیاهی کی پیانه خود تناسا هن روشون همیان و نوزیان ابو مملا بولا آویش پیاوا که بانی کرکانی که وقتی کرم بودن همیانی بان کرد وقتی آن فرمو بابا گفت وقتی مران بلاغ کانو اسم هیسر و همو کرد تانو زین کن ما مال فلان کس چی بلند تراکتوری کنی با من بینه میوانه کش وقتی بوی قربان بوشی تب منی و شوامش دانه وقتی والا بارکم خود تو ناروی من بارکم تو ناروی جاء فعلا وايا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم بويك عبي مسلمان كتشوى شوية نكيش أو أن داني شيء كنبي تأزيت بويك قرآن بيروس تدخلك لحياتي إيما أواريكي خن لجياني إيما يا ما ملمان لقل أو كسانا كلكو ملغاي إيما يا مش غلطيان زوتي لو كاني ترمان أبي رعايتي أوقاتي أمكين قرآن فرمانك پیویست رعایتی او بکن که چنه که اچین و چون ازن وره گرین آیا وقت هی انه و چنه کش لیو دانیشی او قرآنی پیروز فرمه خالی یکمه جگه احتمامی همو لایک مانه دو برزان کاتی وقتی مناسب من هین کر ابه ازن وره گرین وکو عرضم کردن او ازن قرآن امری پیا کردوا حتا تستأنسو و تسلمو على اهلیه اي اجر اذن نبو اما زول مهمه برزان اي مجاري وهيا وكو مسلمان تسيم ايه قرانيه نابين
قرآنی پیروزه فرمه اگر شویت ماله لدرگاد دا با 100 کیلومتریش رگاد بریبه لدرگاد داوتیان ولا وقت من نیا یا مناسب نیا بوی تناب تشیب بینی وقتی میواناری من نیا و این قیل لکم رجعو فرجعو هو ازکا لکم اگر پیان وتی وقت من نیا بگره روا لدلیش تا هیچ دروز نبه بران بریان که او فرمانی رب العالمین پیویست واما مرب کن نبه منو تو چوی ندرگای ماله بویان نکره بچی نجور بیان بینین نبه ایتلم لولا دست کن بزم کردن و باز کردن یعنو بی کن ابنشت خوشی جردان و کرده والی علیو بلان پیاونین مالنین اوانین او غلطه کی زودو گوره با خوش من گناه بار نکن دین من و امر من پیکا منو تو مسلمانین اما پیروی لفرمانی خواو پیغمبری خواه اکین صلی الله علیه و سلم خالی سیم برزان کاتی چوی تا لهر نخوشک سنت و آیه لحالی بپرسی ایسی هوا هر ارواو دعانی شیم متقناک ویتا دروا نا پیچوانی سنت او سنت و آیه لحالی بپرسی دنگو باست چونه احوالت چونه صحتت باشا تندرسید باشا الحمد لله استفاده کر لعلاج کاند انجا دلی خوش کی نوکو قصه اگ بکی فقیره او نیتر ناراحت کی هیوا های اشت لا نخوشه الله والا او او ماله بخوا خزمی که من جوابو من یک جیا او روحی چه او کاری که خراب او مجده بیته عملی بیته آواتی بیته بجیان وایلی بکی نترسه از آن برزان دکتر کانی شلن سه او پزیش که برزانی تشریفیان لیره اولا ایمه چاکر ازانن که لناو لشی مروه و خروکی سروس بیه یا هنده کیان هر حرس و حیماین هر تنه کی سیرو نامو بیت ناو لشی انسان امانه هجومی بواکن ای کشن جا کاته کتو بترسی امانه لکاره کون هر کاته لراستی ها جیشی اکیش لشوی نکابه کاتی ترسا با 20 شک داره و جیشه لنا آبره چون که اجنو اشکه بایه که کاتی کش نخوش اترسه نده لنخوش یکی بایه پزیش که حکیمه کن به شوازه که وان نخوش یکا با نخوش که الان عملی ادنه هیواش یعنی توقینه هیواش معنی شده لنخوشم کاره که بایه که انسان ترسا جهازی مناعی لشی دا عوضه او سا همو میکروبه که بسیطیش تأثیری لیکاوناتو یعنی مقاوم که بایه که نترسان بشه که زور زور گوره لعلاج انسان جا کاتی چوی تا لا نخوش لحالی بپرسه بلام امل و آواتی بدنه پیغمبری خوشوی اسمان صلی الله علیه و سلم اچوه لا نخوش ای فرمو کیف تجیدو چونی چوه لا نخوش فرمی حال و احوال چونه وضع خراب بو اوی هوتی یا رسول الله اللهی بلام چی ارجو رحمت ربی و اخاف ذنبی وتي بتماي أميد وتماي رحمي خوامها يا بلام لقناها كان يشب زورة اسم سري في غمري خاصة اسم أملكي دابم كاملة يا وتي بابي بلا متي بلا وتي دلني أبا أم دوشتا أملت برحمي خوا أو زوربة إيوات الرحمي خوامه أميدت برحمي خوا زوربة دوهم بترسي لقناها كان أم دوشتا در دلی هر انسان کابه دنیا بکه اعطاه الله ما یرجو اوی اتوی رجات و امیت خواهد داته که رحمتی خواهد و امنه مما یخاف لچی جا ترسی خواه امن تایاته نا ترسینه لگناها کان لیت خوش شبه ام قصه یک لزاری پیغمبر ربی صلی اللہ علیه وسلم کابره هر گشه ایوا من که خواه لگناها هم خوش به که بچاوی رحمتو لیبرده و مهربانی سیرم که إنت من شيء ما يا فقد فزت فوزا عظيما أما فوزي عظيم بردنا وياها رجولة أبو إنسان بوياك كاتي شوي تلا نخوش برسيال لحاله أحواله بك أملو آواتي جواني بره كأم إنسانة نخوشي لراسيا آخر مطافنية كسم عم بيني و بزيش كبر إذا كانش إذني أنا وتيانا أمري برام كنا صالة جياوة برام كسي واش هي ساخو سلامت برنامه دانه او بو سبینه لگل جناب تا موعیدی هبوا کاته که بیسی لپر چوته و بازار قیامت
وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين من الدهر. شن إنسان صحيح لش ساغ تندرس باش هي لو أشي حفتي له بش هم فحص كاني كل بيجش تشير ريكو بيك بلا مات من غير علة لبر. كم مردن قراري خوايا جل جلاله برياري أوى لسكي دايك ما ناوين قراري أوى نخوشي بيانوا إنا نخوشي نك من هرمرين. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. شنها داماو درددارو لسر جيكوتوش شنها صالة لبيان بخبال أقل بياويكي أهلي مزقوت شوين بولاي نخوش أفرتي آي بوهناين وتي ما مصا بو خوايا قسم شانزة صالة ما وبيش أما بور ما دكتور تي بي بنا ما نترجي شانزة صالة ساخة جاري واهيا بزيش كاكش تقديرك هلا يا كقراري خواش تيكي ترى لو أشي أو قرار بهند أسباب بها ملا من بشتي أو كون ملا أسباب ترى هي خواي قولة جل جلاله لو أنا كاربكا بواك إما نايبينين خواي پروردگار بلا مصيبتك إلا بشت ولعبة دعايك يك لدورة هو تأثيري هي خواي قولة سبحانه وتعالى تندرسي باشي بو أقارتوا لبرأوا چن خالكي كش ماوا درباره آدابی سردانی نخوش بگرینگ یزانم ان شاء الله لجمعی دهاتو علی خدمت انا باسی اکی خوای گور رحمت غات هم لاکمان قلم عفو لی بردی بخشنده بس گناه و توانی هم لاکمان ابینه خوای پرورگار له حالو توانه کان من مان بخشه خوای پرورگار شفای هم نخوشکان مان بیا پتاویتی اوانی دای دعا خیرین لی مکروب شفای نخوشکان یان خوای گور شفای هم لاکیان بنری یا شافی درد و ایش و آزاری همون خیشک آسان که یا ربی که شونا راحتی همون مسلمان اگری که شه حیاتی هم کسب که تو یا رب العالمین خوای ولات و ملت و نشتمان ایم بخت و رو آسود که ام نشتمان ولات ایم لبلا و مصیبت و نخوشی و نخوشی خرابو شر و برسیتی بپارزه یا رب العالمین خوای پروردگار اصلاح حال مام که لسر ام دین داری دامزرام مان که لسر ام دین مبارک بمان جین و بمان مرینه رجل علم وبياخي في غمر إخويا حشر مان كي بير مان عاقبة خير كي إنجن جكار مان سلامت كي لمؤامراتي دجمناني خود بيان بارزي خشكان مان رسول سر برزو دان باكي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. واتا خوشويسمان سلامي خويل سربي دفرمي حسادت بيكتري مبن. لا فروشني كلو بلكان تانا نرخي كي جران بهاي خيالي وها ملين كريارا كانتان سراسيما بكنو واتي بغن ككلو بلكا زور چاكو باشو جران بهاي. يعني بانقص نرخي كي جراني ناشايسي وها بكالا كبدن كهيج بيوستان بكرينيشتاك نبيتو تنها بو اوتان بي بمنرخ پيدانا ناراستخينتان همزيان بخاون كالا كبغينو اتر بي نفروشري. وهم مشتري كانش بخلطينو وايلي حاليبن ككلو بلكي بحقيقينا يابو جران بهايا. وارقو كينا اللي يكتري هالمقرنو دجمنايتي يكتري مكان بجد مكان يكتريو هجري برايتي يكتري مكان. لفروشني كلو بلكان تانا هندكتان لسر هندكتانا منافسين رخشكينيو بايخشكيني كالاكان يكتر مكان. بجوريك بانگی کریارکان یکتری بکنو پیان بلین کالاکانی او باشنینو ورن لای خوم، هم کالاکم لهی او باشترو هم نرخا کشم هر زانترا. همو تان بنده خواو برای یکتر بن، مسلمان برای مسلمانه، استمیلی ناکا. پشتی برنا داتو ناهلی رسوایو سرشوری بسر دابه و با کم سیری ناکا. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم 3 جار آماجی بسینه و دلو درونی کردو فرموی و لیرده مروف اوندهی لخراپو تاوانو شر بسه کلبا کم گرتنی برا مسلمانه که توشی ببه. هموشتی که مسلمان لسر مسلمان حرامه، خوینو مالو شرفو ناموسی. ام فرموده پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و قال رجل: يا رسول الله، دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. واتا بياويوتي أي بيغمبري إخوة كردويكم نشان بدأ أقر جيبا جيم كرت أو خلق خوشي بيوم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی: دنیا بکم بگرو بکم راضی بو زاهدانه بجی، خوا خوشی دوید و بی نیاز و بی باگ بو خود دور بگره لوی لدستی خلکی دایا هموان خوشیان دوید. پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واتا بيغمبر إخواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا وحي سروشي بوناردم كخاكيو خببچو گرو بينفز بن ناردم كخاكيو خببچو گرو بينفز بن تا هيجي كيكستم لوي ترنكاتو سنوري يكتر نبزينن.

هلو شری خوشی و لذت و ارزوکان بکن که مردنه پیشوا ترمیدی لسونه نکی دا یراویتیو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس واتا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي خوا سوزو بزيو مهرباني ورحمي خوي بكسي ناكا كسوزو بزي نبي برامبر خلقي فيش عبو خاري يراويتيو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي واتا بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس مني لخودا بيني او ابدل نيايي ولا اقايش دا دبيني هرقيس شيطان ناتواني خوي بخاطر سرشيو رخصاري من بيشوا بخاري جرايتيو

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمی اگر دنیا اوندی بالی میشولیگ للای خوا بایخی هبوایا او قوم اوی بکافر و ببروا دا پوشر و ببایخ سرکری حق و نعمتکان نده بخشی. پیشوا ترمذی لا سننکی دا گرایتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. واتا خوشويست سلامي خواي لسر بيدا فرمي خوا خوي ببزيو نرمونيان ومهربانا لهرشي كارو فرمانيشا نرمونياني ومهرباني بيخوشا. بيشوا ابن ماجا جراويتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، ألا ترون أنها تغدو خماصا وتروح بطانا. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي اگر ايو پشت بخواه ببستن با پشت ببستنه كي تواو راستقينا اوال لاين خواهو بجيوي و جيان و رزق و روزي ددرين وقت چون بالنده رزق و روزی ددره، مگر نبینن چون بیانیان بسکی خالی و برسیتی و دچه تدرو ایوالانیش بطیری و سکی پروا دگره توا لانکی. پیشوا ترمیذی یراویتی و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، واشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما قليلا. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دفرمی منو سر پرشتکاری یتیم اوکو امدو پنجوائن لبهش دا اماجی با پنجی شهاده و پنجی ناوراسی کردو کمیک نیوانی خستن. پیشوا بخاری گراویتیو. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم دفرمي خود لقد غلق راوکان بپارزا دبیتا خواه پرسترین کس، رازی بابو بشی خواه پیداوی دبیتا دولمنترین و بینیاسترین کس، چاکل گل دراوسید بکه دبیتا باورداری کی باش، و چید با خود پی خوشا و خلکانیش پیت خوش به دبیتا مسلمانه کی تواو، و زورش پی مکنه چون که بگو من پی کنینی زور دل دمرینه. شوا ترمذي لسننكي دا جرايتيو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان على الطريق غصن شجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة. واتابي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي لقوشلي درختيك لسر ديقايك آزاري خلقي ددا بياك بریه وو لسر رگا لیدا بوهای امکر داره و خرایا بهشتا و پیشوا احمد و ابن ماجا گراویانتا. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: والذی نفسی بیده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي سين بوياني مني بدست ناشن باشتوا حتى إيمان نهينن، وإيمانشتان تواو پرنابه حتى يكترتان خوش نوه،
آیا کارو فرمانیک تان نشان بدم که اگر جبهجتان کرد بهوی و یکتر تان خوش بوی لناو خوتانا سلام بلاو بکنو پیشوا ترمیدی لسنونا کیدا گراویتیو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي رب أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي لروج دوائي دا باوردر لخواي گوروش كومن نزيق دا كرتوا اتا خواي يان دي خات جربالي مهرباني خويو داني پیدا دني بسرجمي گناهو تاوانکاني خواهی گورو پروردگار پیدا فرمه بگو من گناه کنم دا پشتی لدنیا داو امروش چا پشتیان لید کمو لید خوش دبم. پاشان دفتری کرده و چاککانی دا دره تا و دست. بلام کافرکان و دوروکان را دا گیرن و بانگ بگیوی همو دروس کراوکان و ستینراوی گورپانی محشر دا دره که امانن درویان بناوی خواه کرد و درویان لگل خواه کرد. پیشوا مسلم گراویتیو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك في أهل القبور پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي وابل دنيا دا وكأوي غريب بي يان ربوار وخود بيك لخلق دانشتواني غورستان بهنا أجمع. كشاطر مذي لا سنن كيدا يرى بيتيو.

خاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد الصلوات.

ما مصع عبد الكريم مدرس رحمتي خويلي بيت لا قولي داوين باشي دا فرمي بو داوين باشي ويني دل پاكان بگر با اخلاص داويني چاكان بلکو با فيزي توفيقي خدا بگي با پلي درون

رولي دل بندم سيرتت ببي خلقي ناموس وغيرتت ببي مشهوري عامة شابو بينينا بودو زينوي رقاي يقينا بچاو بروانه لبو رقاي راست جيا بكروا مولا كاسي ماست مطالعي درزي پيروزي انسان بتماشاي بو علم و عرفان نقبو تماشاي جي شرب و عورت بون بحيوانات پاش انسانيت عرب و عقل لبر بی کلکی تماشای شرم و ناموسی خلکی خیانت کاری مینت و سزا لبو پاش روش آزار و جزا خوا امری داو بپیاو جنان کسیان نروانن بولشی اویان نظر تیرکا جاراوی و پیس لتیرکانی تیردانی ابلیس

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسنجزي الشاكرين.

ما شاء الله.

والله يحب المحسنين.

لو عشت درد انا لو هم قدام

یارانی در اکنه یارانی در اکنه نکو و بنجر جان

خوايا ايدم كسناقة وفريا كسناقة.

0: بناوی خدای بخشنده و مهربان.
1: عما يتساءلون
0: او خلقا درباری چی لیکتر ده پرسن؟
1: عن النبأ العظیم
0: درباری حوال گورو گرنگکا کروجی قیامتا
1: الذي هم فيه مختلفون
0: لحالك داك اوان الروبوتونيان جاواز درباري
1: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
0: نخير وابويان نالويت لداهاتو يشي النزيق داك خويان دبين نوو همو راست يكان يان بودر دكويت بلي لو دوا لدا هاتو يچن نزيق دا خوين دبين نوو راست يكان يان بو دردكويت
1: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا
0: پیش باسي قيامت پروردگار گشت يچن بناو دروس كراوانو ديار دکان دا پیدکاتو دا پرسيت آیا زوی من وقلانكا بو فراهم نهناون؟ آیا چه وکان من وک میخ بودا نکتاون تا زوی بپاریز رید لفشاری برکانو ماده تو وکانی ناو ناخی اروها تا لنگری را بگریتو چندها سودی ترتان پی بگینید آیا ای ومان بجود دروست نکردوا؟

كأوش پاداش تيچي لبارو پرو پرو بو خدان ناسان چون كأوانا كاتي خوي بتماي امرو جو ليه پرسينا وين نبون حزيان لباسي ندكرد بلکو زور بتون دي دجايتي آية كاني ايميان دكردو بدرويان دزاني.

0: روجك ديت جبرائيل وفريشتكان بريز دوستنو ورتيان لنايتو هيت قسناكن مقرويان كخداي مهربان مولتي بداتو قسي جوانو بجي بيش كشبكات
1: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
0: او روجر روجيشي حق راستو بريويا جاوي ديويت بابرو لاي پروردگاري ريقب گريتبر.